بسم الله الرحمن الرحيم حنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سمعت برامجكم بكلام الناس أنا معطينا جان يف لو كران الوقت جاف شان عبد لوك أول برامج بقسم العربية هنا اليوم الصباح اليوم يوم ال يوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم يوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم 15 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغكم الفرح والقرحة سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دي آيات وسيادة قاني مقتل في الهدي صوت من 15 دقيقة 75 دقيقة خدمكم في ما خدمكم في مكان تلفن أكيد يقولوا كبرخ خلى البكال لزميل جوبي جابريال الناس وزملان القديم في كريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناسخر كان يبسلموكم كثير تأشيس وتقديم البرنامج كلمة صباح في مدار 75 دقيقة من قصر نجري تنا أنا ما من كرتي جنب قاتو تأشيس وتقديم هارون ومسلا نمشي لجوب بيسمينا ولا كل مسمينا ومسمينا ترى

0: 7 و9 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات ناصر الله يمن برا من القسم الأوروبي من المجمن الإدارة شنو الغضايا في وزارة السعادة وأدب السكن تطلب من السيد إبراهيم عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم عندنا قاعد في كارتير نوارا سيكسيون دي يولو 230 ولو 11 15 17 و 13 وأبكر زكريا حسن كل عندنا قاعد في كارتير نوارا سيكسيون دي يولو 230 ولو 18 و 19 ومحمد عبد الرحمن محمد كلين لاغا في كارتيير نوارا سيكسيون دي يلو 130 ولو 20 او 22 وعبد الجليل زكريا كلين لاغا في كارتيير نوارا سيكسيون دي يلو 230 ولو 21 ابراهيم ابكر ادم كلين لاغا في كارتيير نوارا سيكسيون دي يلو 230 ولو 23 ومحمد اسماعيل محمد احمد كلين لاغا في كارتيير نوارا سيكسيون دي يلو 230 ولو 24 خليه يشيل مكاتب انا قاعدهم ويمشي الاداره باش يخصها ترى نقول بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون على كومباري من بخابيرهم دائما الاداره شنو الغداء وزاره السرد وضمان السكن تطلب من السيد يوسف محمد جبرين اننا قاعد في كارتي الدينيو سيكسيون 3 يلو 98 بيس ولو 7 خليه يشيل مكاتب انا ترى قاعد ويمشي الاداره باش يخصها ترى نقول بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغداء وزاره السرد وضمان السكن تطلب من السيد عبد الناصر عادم من لقى في كارتيه دبازين سكسيون 1 يلو 89 ولو 10 خليه يشيل مكاتب على تيران قدا ويمشي الاداره باش يخصها تيران قال براغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغداء وزاره السد وضمان السكن تطلب من السيد محمد علي بكر عندنا قاعد في كارتيه جنيبور سكسيون دي يلو 213 ولو 6 خليه يشيل مكاتب على تيران قدا ويمشي الاداره باش يخصها تيران قال براغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغداء وزارة السعادة وضمان السكن تطلب من السيد عباس فضل عباس فضل ستي عندنا قاعد في كارت عباس فضل ستي ومحمد قيسر نمنا قاعد في كارتيه مشاغا سكسيون 3 يلو 106 ولو 16 خليه يشيل مكاتب انا تيرا قول يمشي الإدارة باش يخصها تيرا قول بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغداء وزارة السرد وضمان السكن تطلب من السيد غوني آدم رمات عندنا قاعد في كارتيه مشاغا سكسيون 1 يلو 208 سي ولو 10 خليه يشيل مكاتب انا تيرا قول يمشي الإدارة باش يخصها تيرا قول بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغداء وزارة السرد وضمان السكن تطلب من السيد يوسف الخالي عبد الله عندنا قاعد في كارتيه ديال كدوس سكسيون 2 يلو 17 ولو 9 11 و 13 قال لي شيل مكاتب انا تيران قال وين يمشي الإدارة باش يخصها تيران قال بلا دوما جاك كونفوكاسيون
1: التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدا من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: السبع وخمسة عشر دقيقة في الاستديو على راديو جادة، زميل مطر حسين بن الجايس، سمعنا نشرة الأخبار الصبح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم يوم الأربعاء، يوم 14 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. من النظرة إلى العمل، دا عنوان هنا الملتقى الإفريقي هنا العلمي اللي بينفتح اليوم هنا في العاصمة أنجمينا. الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكلتو تشايمي قد بيتابع في مراقبة هنتا للبنية مباني قاعد الهنتا المشاريع هنا المباني اللي عاصمة كملت في ولاية بحر الغزل. وتسمو أخبار آخر، الملتقى الإفريقي هنا العلمي العنوان من النظرة إلى العمل بيفتح أعماله هنا في العاصمة أنجمينا، فكثير من كبار الدول والحكومات ووفود آخر خلاص وصلوا هنا في العاصمة أنجمينا عشان يحضروا في الملمة الكبيرة هنت العلمي اللي تنظمها تشاد الحكومة هنت تشاد والمجموعة هنت البنك العالمي، وده نظرا للأهمية هنت العلمي وده بنقت في إطار هنا التقوية هنت التعاون الإقليمي والخدمة الجادة. فبما يخص الملمة الكبيرة هنت العلمي، تشاد قاعد يبتي وبعد من المدن قاعدين بواجهوا كثير من المشاكل هنت العلمي، منها مدينة بشي المواطنين هنا قاعدين بواجهوا مشاكل عشان يلقوا العلمي الصالح للشرب. الزميلة حسنة عثمان قابلت بعض من السكان هنا مدينة أبو الشيخ، خلينا نسمعهم.
2: في كمينة ده قال نانو مشكلة من مشكلة العلمي ده، إسكي العلمي هنا ده ما بطل إلا بجيني في الليل، هسا إلا الساعة 12 ولا الساعة 11 بالليل قبل نرجو العلمي ده بجي.
3: والعلمي أكتر كده يعني بجيني من خرب السوق، ويوم بعد يوم كده عنده أزمة. مثلا سيادة البوصة كده لما علمي يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينة 200 ولا يقتل القطرون يمشي كده بزيد، كل ما المسافة بتزيد العلمي قاعد بزيد.
4: جيدة فوق العلمي ده مقصر للعلمي هنتيو ده رابك ما وافر لأي وقت. أسباب ده صار العلمي هنا البير ده الدهن الهمير ناس بخدمه فوقه، أكيد علمي هنا الشراب والهلو ده ما فيه.
1: فالمواطنين قاعدين بشكو دائما من المشاكل هنا العلمي في مدينة أبشي، لكن بالنسبة للمسؤول هنا المشروع هنا البتاحة 2 قال المشكلة هنت العلمي قريب تنحل. خلينا نسمعه.
5: خدمة أنا كتير ركمل الشتوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة، الفراش كلها عدلنا كمل، والريزو المين بتاعي كي يوم قول ألمي يودي بتاعي كلها خلاص كمل شبتو الدباس ألمي يودي من ناس ونات رابو يانا بايفاس بايفاز يا المر عندنا وناس اشتانين ما نرجو استاسيون الديزه ما نعمل متر كيف ده يكمل جوجل نانتورا ما يكون ده عندنا بس هنا بايفاز غريب بس عندنا تقريبا سنتين ده قال نانتو بايفاز ان فا باش ده كمل ده نانتو علم.
1: الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكلتو تشايمي قام بزيارة جولة هنا مراقبة للبنية التحتية والمشاريع الآخرة ما كملت في ولاية هنت بحر القزل. المنسق الإقليمي هنا التربية هنا المنظمة هنت اليونسكو مبوتو أفاسوكايلر كان استقبلها أمس الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يامباتينا بني، وحجمها ما يخص التقوية هنا التدريب للمستوى هنا الجامعة. الوزير هنا الزراعة كده بلا كان استلم أمس معدات هنا خدمة الجابوه الوكالة الوطنية هنت محاربة هنا الأفات المناسبة بجد بحضور هنا المسؤولين هنا البرنامج هنا النظام هنا المأكولات والخدمة في الوزارة هنت الزراعة. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان رأس أمس في مباني هنا الوزارة ملما هنا قدمين هنا النتائج هنا الخدمة هنا الحملة ضد المرض هنا البوليو ميلي. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد أحمد عبد الكريم.
6: المقابلة البقت أم بين الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد والشركاء الفنيين والداعمين ودا حول أرضان النتائج هنت الحملة حن التطعيم ضد المرض حن شلل الأطفال النفذت اللجنة هنت التطعيم إضافة لخطان استراتيجية جديدة عشان يوقفوا مرة واحد كي المرض حن الشلل حن الأطفال إضافة للقيان الحلول المناسبة للأشياء الناقصة والمخالفات الواجهتها اللجنة في الأيامات الأخيرة من الفاكسيناسيون ضد البوليو من جانب المدير حن التطعيم ومحاربة الأمراض والمراقبة الوبائية الدكتور عبد الله النور في كلمته بالمناسبة كلم بكونه من الضروري الالتزام في الخدمة وبنية كبيرة وإخلاص في العمل بعد المداخلات قدموها الناس الحضروا في المقابلة حول جاهزية اللجنة في المتابعة الميدانية والمتطلبات الجديدة التقص القوانين الصحية كلم الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ووضح بأهمية الفاكسيناسيون والعمل في الميدان
7: يعني اجتماعنا قيّلنا الوضع كيف وشفنا السلبيات والإيجابيات لكن اكتشفنا شنو في أخطاء كثيرة ولازم الأخطاء دي لازم نصلحها يعني ما في عمل بدون نية إنما الأعمال والنيات لو كان النية ما في جهد ما في العمل ما بينشكل والناس خليت تجيف كل يوم تتحم الآخرين لأن المنظمات الدولية واقفة معنا دائما وأبدا لكن هناك في خلال أخطاء كثيرة لازم الأخطاء دي تتصلح والفيروس ده انتشر في مناطق معينة والحمد لله أخواننا شيوخ الدين معانا والشيوخ التقليدين لأن الناس لازم تقوف وكيف نكون الاستراتيجية الوحيدة في المستقبل كيف المرض ده نسله من جد
6: نذكركم بكونه المقابلات التقييمية المثل دي بقوموا بين الزمانة كل ما 6 شهر ده كان أكد الوزير حن الصحة العامة والوقاية
1: محمد أحمد عبد الكريم هنا في العاصمة إنجمينة العاصمة قاعدة بتجهز عشان بقفوكها من يوم 19 شهر 6 سنة 2026 ملمة كبيرة بتخص الاحتفال بالذكرى 25 أنا لقيين أنا رأس سنة تومي وده بملمة علمية كبيرة دولية شنو أهمية هنت الملمة نسمو مع حجح وحبيب عمر
8: بعد 25 سنة مما اكتشفوا راس حنا توماي فدا المجتمع العلمي بنظم حفلة كبيرة في أنجمينا بمناسبة حنا توماي الهو كبير حنا البشرية اكتشفوا راس حنا توماي في تراب حنا منطقة جراب القاعدة في صحراء حنا بلدنا تشاد والتاريخ حنا راس توماي مما لقيو تقريبا ل 7 مليون سنة والأثر دا بيمثل سمرة انت تعاون أنجزوها المفتشين والمكشفين في التراب والحفلة دي بشاركوا فكا كبارات في العلم جايين من كل الدول هنت العالم ليشاركوا في الملمة العلمية الهدفة تقيم كل البحوثات اللي بتقص النكتين حن النجار في بلدنا تشاد وفي إفريقيا كلي رئيسة اللجنة اللي بتنظم الحدث الكبير ده البروفيسور كلاريس ناكولونا قالت المناسبة دي يبقى فوق عارضين التراث بيقدموا للجمهور وجانب علمي بيتكلم في الملمة العلمية الدولية في قرايه انت النكتان الآثار نذكركم بكونه بعد 25 سنة فاتت مما اكتشفوا رأس حنا توماي الهو بأكد بكونه بلدنا تشاد دار هنت الحضارة والتراث وهي مصدر حنا فقر بيفتقر بيا كل التشادين وبتمثل الدافع الكبير في كونين الشباب ليستثمروا ويمشوا لقدام بالبحوث العلمية
1: أجهوا حبيب عمر آخر خبر وفي تانا الحركة الوطنية للإنقاذ MPS مشى في ديبارتمان هنا سونغا وهناك كمان قابل سكان هنا قرية هنا بيسكا وقدم لهم توقيع بما يخص الحساب هنت السكان تفاصيل الخبر من هناك نسمو مع أبو بكر موسى نورين
9: في إطار الحملات التوقيع بالإحسان الساء الآم للسكان والمساكن وفد من الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي إسماعيل محمد زار منطقة بسكي. الزيارة دي كانت مع اللجنة المحلية بتاعة الإحساء والتوعية في المحافظة أسونغا ومشوا عشان يشوفوا تسجيل ماشي كيف يعملوا التوعية للمواطنين بأهمية يشاركوا في الاستحقاق الوطني الكبير ده. الوفد وصل لبسكي لقاهم رئيس المركز الإداري بأدرى عثمان جرو ورحب بهم وقال للسكان بسكي لازم كلنا نجيب مع الناس الإحساء تعاونكم هو البنجح التعداد ده. ديبيتي فاطمة عيسى ومعه عضو المجلس السياسي الوطني محمد الدين قالوا تعاونوا مع ناس الإحساء وأدهم البيانات الصح وده أهم خطوة عشان الحكومة تقدر تخطي تنمية في بلدنا. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بالمحافظة السونغا عبد الرحيم أحمد والأمين العام بمحافظة السونغا محمد عيسى بكر أكدوا أن الإحساء ده مسؤولية كلنا ما حق الحكومة براء ونادوا الناس قالوا يا أهلنا الزمن قرب بتنتهي استغلوا الفرصة وسهلوا للناس الإحساء يدخلوا كل البيوت ويسجلوا. الأمين العام عن الحركة الوطنية للإنقاذ بأقليم وداي إسماعيل محمد وضح قال لسه النسبة الناس مسجلين بسيط ودايرين جهود زيادة وطلب من الأمة والمشايخ والشباب خلي يربطوا سلوبهم ويمشوا حلال حلال يعملوا توية للناس عشان تسجل. كما نقل الرسالة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إنه الداعية لتعزيز السلام والوحدة لأنهم أساس التنمية. واختتمت الزيارة وعملوا تياتر هنا توية. الرسالة حقتهم دي كان وادها يد بيد مع فرق الإحساء عشان ننجح في الإحساء. من بسكا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية الجارية.
1: شكرا أبو بكر موسى نورين من بسكا. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا بقى اليوم الصباح في العاصمة الجميلة البداية انت الأعمال أنا الملتقى الإفريقي أنا العلمي كثير من كبارات الدول والحكومات ووفود آخرة خلاص وصلوا هنا في العاصمة الجميلة. الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي كان قام بجولة هنت مراقبة للمشاريع هنا البنية التحتية الما كملوها يا السافي ولاية هنت بحر القزل. وسموت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتب لكم بشير عمر بشير محمد أحمد عبد الكريم وحجة هو حبيب عمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوبيو جابريل. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

31 دقيقة في الاستديو على اليوتيوب تبعت ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشبيه دغاني نواصل ضيما ببرا من أبا غصم الأوروبي من النيمينة ريدار نشر الغطاية وزارة الصحة والتبادل السكن تطلب من الناس أن نطرول أسماءهم دا عندهم نقاط في كارتي دبازين هم عبد العزيز صالح محمد سالم حريب عبد العزيز صالح محارب عندنا كان في كارتي دبازين سيكسيون 1 إيلو 45 ولو 5 وتوكا ابراهيم زين كل عندنا في كارتي دبازين سيكسيون 1 إيلو 45 ولو 5 خلي شي لو نغات مو يمشي الاداره باش يخص تاعي نقول براغ دوما جاك كون فاباسيون الاداره انا سنتر المنى سنتر المنى تبلغ للجمهور باش يحضروا في البريزونطاسيون ديتيكاس انا ليفر انتيتيلي ابو سنتير هنا مكايلا اسيل احمد غبش يبقى يوم الاحد يوم 19 شهر 7 سنه 2026 بالساعه 11 في الصاله الكبيره هنا الاوديوم في النادي كاراكي عبد الجليل حامد بكر حامد محمد حسين ابسكين عمر تمار عبد الجليل محمد عبد الجليل قاسم حسين عبد الغادر محمد حسين احمد الشيف دي كانتون الحاج السليك البشير بلام ادم عبد الله بلام محمد عمر بلام دن ابراهيم برك ابراهيم رمات ادم معلم جبرين عمر محمد علي محمد ادم ابراهيم عمر بلام عمر حسن بلام محمد بكر بلام بسكين عبد الرحمن بلام حسين حسن الحاج ادم دنا بلاما دقشين إدريسا بلاما إدريسا جدة بلاما جدة جرات بلاما أحمد بلاما محمد أمباري بلاما جبرين أبخريسا بلاما كريني أنقوسو الشيخ إدريسا بكر بلاما محمد جبرين الشيخ حسن يونس الشيخ حسن يونس معلم جيمي عمر بلاما رمات قجة بلاما عمر توم جدة حسنة بلاما بركة حسيني الشيخ عبد الرحمن حسيني بلاما آدم قنبو الشيخ الفاسة جدة القوني بشارة آدم عبد الرحمن بلاما يعقوب قنبو بلاما التوم جبرينو بلاما حسيني بشارة جدة بشارة الشيخ جدة قورو أسرة الحاج الجميل بلاما رماتة حسيني هارون محمد صالح الحاج آدم محمود إبراهيم أب شورا يايا بشر مرسيل يبلغوا بهز اللي يقول لأهل البر وداخل بموطن أمهم الرغت أحمد المعروف بأم نزل الماتت ولت الباري وصرى كمن يسوها لمبلربة في جهول في بنجول هنتات بلاما آدم عبد الله حسن شيبو غاسم شيبو الحاج شيبو الرئيس حسن رمضان البلاما عمر رمضان موسى رمضان محمد رمضان يبلغ وسيدي رمضان يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدتم رمضان حسن دا العروس يسوى لهم بالأربع وهزومة كمان باكر بالخميس في هلة أنجقر هنتات البلامة عمر رمضان كرر حسن شيبو غاسم شيبو الحاج شيبو الرئيس حسن رمضان بلامة عمر رمضان موسى رمضان محمد رمضان وسيدي رمضان يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بأروسنا ولتم رمضان حسن دا أروسنا ولتم رمضان حسن دا العروس سوالين بالأربع ولزمها كمان بالخميس في أن جغل هنتات البلامة عمر رمضان الوزير أبو بكر السليك شروما الديركتير يوسف عيسى توم الشيخ عبد الله الشيخ دناء توم خال إدريس ألي دوم جوجرو بلاما حسن عيسى دليجي خال عيسى دليجي محمد حسن الحاج بكر الشيخ دنا والديجرشوم دليجي أخونا الليمير آدم حسن جيمي
محمد يونس، ديليجي أجيد أخي، ديليجي سيف أسلام، ديليجي سيف الإسلام، ديليجي أحمد بشارة، ديليجي اللوان سماني، ديليجي حسين دوغو، ديليجي موسى أبو بكر، ديليجي بول ألكا، ديليجي جدة حسن أبو نصيبة، ديليجي تيجاني إلي، ديليجي إما إيسا، ديليجي عبد الرحمن شتاتا، ديليجي جدة القاضي، ديليجي كواسة، ديليجي سيد حسيني، ديليجي محمد كمسلم، ديليجي مكايلا، ديليجي أبركا جاجيري، ديليجي أبكر جنجارية، ديليجي جدة عدم، ديليجي هارون عبد الرحمن، يبلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل بموطن أخوهم بشير الجوني بشير. المات بالثلاث والصلاة كمن يسواها لين بالأربع في مبطة واحد. أكرر الوزير أبو بكر السليك تشوروما، الديركتير يوسف عيسى توم، الشيخ عبد الله، الشيخ ديناء توم، خالد إدريس علي دوم جيرو، بلاما حسن عيسى، ديليجي خالة عيسى، ديليجي محمد حسن، الحاج أبو بكر، الشيخ دناء، ولد الشيخ دناء، ولا ديجر شوم،

جدة، حسن أبو نصيب، ديليجي تيجاني إيلي، ديليجي إما عيسى، ديليجي عبد الرحمن نشارات شتاتا، ديليجي جد أبو القاضي، ديليجي كواسة، ديليجي سعيد حسيني، ديليجي محمد كمسلم، ديليجي مكايلا، ديليجي كبركة غيري، ديليجي أبكر جنغارية، ديليجي جد آدم، ديليجي هارون أبو عبد الرحمن، يبلغوا بكل الأهل البر وداخل بموطن أخوهم بشير ألقوني بشير المات بالثلاث والصلاة كمن يسواها لمبربة في مبطة واحد. ده بلغنا ختامة الحاج بشار سوسل المعروف بعثمان بشار قريمة آدم بشار سوسل يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون ختامة وعروسنا إيالهم ده يسووا عليهم بالأربع في مشى جنكري الحاج بشار سوسل المعروف بعثمان بشار قريمة آدم بشار سوسل يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون ختامة وعروسنا إيالهم ده يسووا عليهم بالأربع في مشى بشار عمر الضيفة عمر عيسى الضيفة دخي بشارة بشير بشير بشير بشير بشير بشير بشير بشارة خال إبراهيم أمينة الضيفة يبلغ لكل الأهل البر وداخل يكون سرًا تربين هنا أمهم حبيبة الضيف ضا يسووها لمباكر بالخميس في هل الدقي ألايا هنتات البلامة بوبا أبت الغادر نكرر بشارة عمر الضيفة عمر عيسى الضيفة عيسى عيسى الضيفة ضهية بشارة بشير بشير بشارة خال إبراهيم أمينة أمينة الضيف يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين أنا عمهم حبيب الضيف دا يسووا مباكر بالخميس في هلي دا دوقي ألايا انتات البلا مبوب عبد الغادر. نواصل دائما ببرامينا بقسم الله ربي من جنبنا يبا يا لنا الليرة الليرة ستانجار الليرة ستا الليرة ستانجار مدام الليرة مدام الليرة مدام الليرة مات مولودة خديجة خديجة مارتين مويز مويز مندو مندون مندونا مويز مندونا نوبارا نوبارامجي نوبارجي كتون كتونغ جاموس غرغم نامانوم كونغوا كونغولباي أسرة غرينتا أسرة أسرة غوتا باي أسرة سماين سماين جانغا كلهم في جمعنا يبلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الناس المعروفين بموتنا الليرة ستانغار المعروف بأسمانا أسمانا الليرة وانغالو وانغالو المات يوم 12 شهر 7 سنة 2026 بعد مرض البلاغ الحزين ده البلاغ الحزين ده موجه لكل الأهل هنا أما التيمان هنا انغالو هنا انغالو هنا هنا سيتيبال هنا غونيبي غونيبي كيا hana sako hana beka bekamba hana kumra hana moisala hana sar hana bagasul hana bagasulla hana bol wana fransa wada wasutra kama nbika yom 13 shahri 7 sana 2026 wasara kama nisowoha alim belarba alim belarba alim belarba fi betana fi bet في بيت الأسرة مقابل ما ميزون داري هنا كليسم يسووا با صلاة الظهر أسرة معلمة هارونة أسرة محمد شوشي كلهم في جنبنا أسرة إدريس أبو هوا في شقيطي أسرة ألي كارجا أسرة كفترة جبيرونة في أمردو أسرة حسيني إبراهيم المعروف بديمبو في مشاقة

0: أسرة محمد قص في نالة، أسرة أبونا ناصر في كلمة، أسرة رمضان والإجل في طقرة، أسرة أبا عمر قنبو في مشيطيرة، أسرة معلم أبا أداء محمد في مريسي مسير المسير الغنم في تراب كاميرون، أسرة الشيخ عبد الله محمد السيني في أورولا يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا عمر هارون المعروف بعمر الشين المات بالاثنين، والصلاة كمان يسواها لين بالأربع في بيتنا أخو الكبير معلم جبرين هارون في نجاري كواس في الباسين انجاري في جمل باسين انجاري كواس. الساعة 47 دقيقة نواصل وضايمر ببرامينا بقسم الله ربي مين
1: الدنيا للزامة والدبة قرجودة بكثير ما نهى زامة رفيب ضعب شروا بجابت فنانة طلب دان أبو هرس يتوريب كلامة أي جامو صلقا يدريش بقرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجرنا هب دكانا كجة كريب كانتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقة الكفتير البقة النجامة عجين ذيركنا انقطل قا في آقدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج جبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديد وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسير بجنا مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب في الذكور نشرب بنانا نباها النشيط من هر مستويانا أردبنا عمر لنا تقانا الما يا باي وقلب الناس ليك ويش قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط الإعاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما دنقا مدين العابة الطارة خراني قلقاك جدادة ذميك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارب مردعة بغادر سيادة ترقر بشرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولا التوذيك الكذابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجي البت البكان كم بقت كذابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقل ارتابة مقش من بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبا جبا تمثنا بالتيلابة امكي بالسوق اللغم بالشوك ان جزائر تابة هنجول بيت مهقيقي منك جبت تبابة قرديس لاقيني الماسي قدر تابة العمر كن قصر في الهود بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازل يا كويس الله واي كلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يجيز ليك نهايل تم الوعي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم وصليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بيت البروبية بيت أرايل هنجور جمل البدي سيدة بيك إلي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بتحجري بطن الجزائل شدرت مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار طبل وتابع المقايل عيونك ما قطع اللقب الكلايل أم غش من بغه اللي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبائل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايل في الرمدار يعني الشيقاتنا شمبا سايل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

مشيت الخيلة ورادت اسمايلة في مشيت الخيلة ورادت اسمايلة اثنيها تتشدد في أكثر السايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوفك

Ayolah guli salam warga, amma guli salam warga, mara zene guli salam warga, amma bittel baga valla, amma oe bittel bidru makka, mara zene betki mikabilna bejjim enim kino hot idna, asigedi lene mine jaba. جاب لنا دوت أنا خايفاتها كبير الجرة جلو يقول من تما كبير الجرة يقول البنات تما دقرنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا أخذ بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة دبلي فرد قلم زرقة أسجد لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شقرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاز ابو رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقه كن زول ماشي يا لولونا كن زول ماشي يا لولونا وين من ادم اين بقيت نجده بنت البقر اين بقيت كهلا كم زول ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زول ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلعة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا أنا أمشى لطرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زول ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر من سبا جانا جو سقر من سبا جانا في بش تقى نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أسفلطة أزاك الوالي شراكة بجن تسعي قال دي شيلي يدوه تيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقي الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري سنت سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديال سنين تقري فوق الدنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته قال البيت قدر هاد المي باجن كي بمدو قداد دقني قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك استقادي ديال سنين تجري سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك استقادي ديال سنين تجري في جفيت دم فنيق الله في بعدي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك استقادي ديال سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين سقري شوف الدقل البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوك الزين فوق النمير كادي سبينا الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين سقري السجادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تقول كهلا توري أدرك أين تقول كهلا
أبتبع عشان رقد فوق أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبعة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة في جيد فوق الكرباج إنه لا جيد سروة شابو في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولدة ما في زولن إلا بيجيب مرتا شبت في الطالة تقولنا دكور همرة ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلينا أقف أنجم قاسلنا فرق أولاد الأم زرائيل لينا عقيف أنجم قاسي لينا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هيسابة ملقى جيجت تمانة هيسابة ملقى ويبارك بالججة قل جواده تبكر في الندى قل جواده تخرد القنقشة قل جواده تهل البقرة ويبارك بالقججة قل جواده تركب جودلة ويبارك بالقججة قل جواده تهل شرس القدلة قل جواده تكتش الهجلة ويبارك بالججة قل جواده تاب السلطنة قل جواده تاب الفقرة قل جنانين أريب الدلال فيها أردللي يا للي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زراي برب فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبياهم سللا الجدار يمسى ومسألة بشي بحر الرقايق الهود لقطها الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطئين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بقريه وطار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى

كل بدا حالة يعني حياة والمبدو مكمل كل الأشياء جال السيء أجل دادنا نقوم برا من أبو قسم الورقين على المسابات 75 دقيقة سمتونا هذا وحنا ويبرا رتكم على أبو قسم الناس أنا أقول فيك أنت الفن شو بي قبريل تأتيس وتقديم هارون ومسا الله خلو بكل زمي كلم بيش وكلم بكل زمي كلم ساعة هنا مجمينا

0: كابيل تنترفينيس في كابيلا ما ينفع ندور الافي مشكلة انا نفر واي بي نفر واي تبسو مشاكل انا اسرة كل يدوسو ما ينفع ندور الافي الله يمتين الافي
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
4: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعنا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن الآن بفندق راديسون بلو بالعاصمة نجمينا في انتظار الانطلاقة الرسمية لأعمال المنتدى الإفريقي للمياه الذي أتى بعنوان رئيسي ووحيد من الرؤية إلى التنفيذ وهو شعار اتبعته الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل تنسيق الجهود لتوفير المياه المياه هي الحياة وسنكون معكم خلال هذه الفترة في البث المباشر أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين وبمعيتي تيرانجي تيري صباح الخير تيري
1: Bonjour Assab al-Kerim, mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, nous sommes ici à Radisson Blu pour vous faire vivre en direct ce forum africain de l'eau placé sur le thème de l'action à la vision. Donc je le disais, N'Djamena, la capitale tchadienne, accueille aujourd'hui 15 et demain 16 juillet 2026 un rendez-vous majeur pour l'avenir de l'eau en Afrique. Pendant deux jours, les décideurs africains vont réfléchir à des solutions concrètes pour garantir l'accès à l'eau, renforcer la résilience face au changement climatique et mobiliser les investissements nécessaires. Le thème, comme je le disais, Assab al-Kerim, le thème retenu pour ces assises de haut niveau de N'Djamena est de la vision à l'action. Et pendant ces deux jours, les échanges porteront sur l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la résilience climatique, le changement des infrastructures hydrauliques, la gestion durable des ressources en eau, mais aussi du lac Tchad aux grands enjeux du continent. L'Afrique aujourd'hui se mobilise pour transformer les engagements en actions concrètes, Saïd.
0: نعم تيري وينظم هذا المنتدى الإفريقي للمياه من الرؤية إلى التنفيذ بالاشتراك مع البلاد هنا ومجموعة البنك الدولي ويشكل هذا المنتدى المرحلة القارية الأولى لمبادرة Water for Water وهي مبادرة عالمية أطلقها رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا في 15 من أبريل من العام 2026 بواشنطن ويهدف إلى ضمان حصول مليار شخص على المياه بحلول عام 2030 ويعقد هذا المنتدى تحت الرئاية السابية للمشال محمد ديزدي بيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة وتشارك في رئاسته المدير العام للعمليات بالبنك الدولي السيدة آنا بيردي ويجمع المنتدى رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود والجهات الفاعلة في القطاع علما أن هذا المنتدى يتضمن وجود 12 وفد دولي بالإضافة إلى 6 رؤساء دول حتى الآن أكدوا حضورهم بالإضافة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي سيكون سابع رئيس في هذه الظاهرة الفريدة أيضا هناك 24 وفد حكومي إفريقي سيحضر إلى المناسبة وستكون هناك عدة محاور ثلاثة محاور رئيسية لمناقشة المواضيع المتعلقة بالمياه بالإضافة إلى يومين من الجلسات وهي يومين 15 والسادس عشر من يوليو وبالإضافة إلى أن هذا المشروع يستهدف وصول إلى استفادة 1 مليار شخص من المياه الصالحة للشرب وكما ذكرت قبل قليل الماء والحياة ودون ماء لا توجد هناك حياة تذكر الآن أبرز الوجوه كانت متواجدة بالصالة الكبرى لراديسون بلو في انتظار وصول الضيوف الكبار من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء جمهوريات الإفريقية التي ستشارك في المناسبة مبدئيا هناك رؤساء من رئيس كل من الجابون بريس كلوتير أولينغوما وأيضا رئيس البنيني رومولد واجيني وجمهورية الكونغو الديمقراطية فيليس تشيسكيدي والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالإضافة إلى الكيني ويليام روتو والغيني بيساو الجنرال هورتا إنتا أنامان هذه الرؤساء هذه مجموعة من الرؤساء التي أكد حضورها في هذه المناسبة الاستثنائية تيري.
1: Oui, Assab al-Kerim, il faut dire, ce forum co-organisé par le gouvernement tchadien et la Banque mondiale, il constitue la première étape du continent de Water Forward. L'initiative, il faut déjà le souligner, est lancée le 15 avril 2026 à Washington par le président du groupe de la Banque mondiale Ajay Banga pour sécuriser l'accès à l'eau 20 milliards de personnes d'ici 2030. Placé sous le haut patronage, ce forum est placé sous le haut patronage du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et animé par la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Madame Anna Berde. Le forum réunit aujourd'hui dans la capitale tchadienne 6 chefs d'État, et là nous voyons quelques délégations qui font déjà leur entrée ici à Radisson Blu, et la salle devant abriter ce forum est déjà pleine à craquer. Nous avons une forte délégation africaine qui va se réunir durant 2 jours ici à Radisson pour se pencher sur cette question de l'eau en Afrique. Donc je le disais, ce forum est placé sous le haut patronage du maréchal du Tchad et a pour objectif, c'est un objectif commun que les Africains se sont...
0: الآن رئيس الوزراء يستقبل وفد من نيجيريا تقريبا من CBLT بالتحديد. الآن رئيس الوزراء في الاستقبال في انتظار وصول رؤساء الدول بالتأكيد أو الحكومات بوجود رئيس الوزراء بمعنى أن البريمير مينستر دو لبي أفريكان بتاتر
1: وي اون فا سور نو زيكران بتاتر سي لو بريمير بي أفريكان.
0: C'est le CBLT,
1: c'est peut-être le représentant de la CBLT, commission du bassin du lac Tchad, qui vient de faire son entrée ici à Radisson Blu. Il sera suivi, je crois, d'une délégation tchadienne. Sera suivi d'une délégation tchadienne. Ouais. Là, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous faire vraiment revivre ce forum qui tient à cœur aux dirigeants africains. Donc, c'est, je le disais, l'objectif que se sont fixés les chefs d'État, c'est accélérer les engagements à l'action sur l'eau et l'assainissement en Afrique. Sous nos écrans, peut-être c'est le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui a fait déjà son entrée ici à Radisson Blu. Il est accueilli par le premier ministre ambassadeur Alamaï Alina. Là, le président de la République va se diriger dans la salle VIP en attendant ses homologues qui viendront. Ils sont au total 6 présidents africains qui sont attendus ici aujourd'hui à N'Djamena. Il s'agit de Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, le Béninois Romuald Ouagdani. Nous avons celui de la RDC, Félix Tshisekedi. Nous avons aussi le Mauritanien, Mohamed Ould Cheikh
0: Al-Ghazouani,
1: autant pour moi. Nous avons aussi William Rato du Kenya et le président de la Guinée-Bissau, le général Horta Hinta. Tous sont attendus ici à N'Djamena pour ce grand rendez-vous sur l'eau, Seyd.
0: نعم المستمع الكرام, نؤكد ان رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بالفعل وصل الى راديسون بلو, وكان في استقباله رئيس الوزراء. رئيس الجمهورية كان يرتدي الكابتن الابيض مع الطاقية البيضاء للرمز الإفريقي والرمز التشادي لللباس التشادي التقليدي, وفي انتظار استقبال نظرائه من رؤساء الدول الست الذين سيكونون هنا بالعاصمة نجمينا للمشاركة وتشريف إفريقيا من أجل إيجاد حلول ناجعة وناجحة للمياه التي لا زالت تعاني منها إفريقيا والعديد من الدول, لا سيما الدول الساحلية التي تعاني من الجفاف. فبالتالي إفريقيا اليوم ستتحدث حول أزمة حقيقية تعاني منها وهي أزمة المياه في انتظار باقي الوفود. الآن نؤكد أن رؤساء المؤسسات الكبرى، أعضاء الحكومة، ضيوف الشرف، البرلمانيين وكذلك الشيوخ مجلس الشيوخ متواجدين بالفعل بالقاء الكبرى لراديسون بلو، تكاد القاء أن تكون ممتلئة بالكامل في انتظار وصول الضيوف الذين سيكونون بعد قليل في الحدث بالتأكيد بينهم بالعاصمة جمين وبالتحديد من فندق رايسون بلو، حيث يعد الماء أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القارة الإفريقية، حيث يفتقر أكثر من 400 مليون شخص للمياه الصالحة للشرب وأكثر من 700 مليون شخص إلى مرافق الصرف الصحي. وبدون إصلاحات جذرية للمياه ستواجه القارة العديد من المشاكل، ولن يتحقق الوصول الشامل إلى المياه في غرب وسط إفريقيا قبل عام 2046، ولن تتحقق خدمات الصرف الصحي قبل عام 2092، وتؤدي الضغوط المناخية إلى تفاقم هذه التفاوتات، فقد تسببت موجات الجفاف إلى 68% من ضحايا الكوارث الطبيعية في القارة منذ العام 1970، وقد يؤدي نقص المياه إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى بعض المناطق، وهو ما أدى إلى تشكيل هذه الجلسة بالإفريقية من أجل إيجاد مخرج ووجود ربما حلول جذرية لهذه المشكلة التي تعاني منها القارة الإفريقية. تيري
1: Oui, comme vous le disiez tantôt, Saïd, nous avons la ministre tchadienne, ceux des pays étrangers, nous avons aussi les sénateurs, les députés qui sont là. Ils ont fait le déplacement de Radisson Blu pour assister à l'ouverture officielle de ce forum sur l'eau, de l'action. De la vision à l'action, autant pour moi, c'est le thème de cette rencontre qui durera deux jours ici à N'Djamena. Et il faut déjà souligner que ce forum qui a pour objectif Saïd, nous avons une autre délégation fait son entrée ici à Radisson, et comme je le disais tantôt, ce forum se penche sur la sécurité hydrique et les sirènes nous annoncent déjà l'arrivée d'un chef d'État ici à Radisson. Là sur nos petits écrans, voilà,
0: c'est Bénin peut-être,
1: je crois c'est le président béninois Kamoal Wagdani qui vient d'arriver à Radisson. Il sera certainement accueilli par son homologue tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Non, c'est plutôt le premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alama Yalina, qui va l'accueillir.
0: Probablement, c'est qu'on reste aux arts albéniens, ou les arts de Jamhouria, la Mayabdo Fissoura a tiré. في انتظار طبعا التأكيد، لأن هناك العديد من رؤساء الوزراء، رؤساء وزراء مالي، كذلك نيجيريا، كوت ديفوار، سنغال، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، والنيجر، وتوغو، ومالي، وبوركينا فاسو، وغانا. الآن رئيس الوزراء يستقبل الوفد البنيني.
1: سي لو بريزيدون بنينوا.
0: نعم.
1: سي لو بريزيدون بنينوا كي فيان داريفي. لا إلا إيتي أكيي باغ لو بريمي مينيستر. Ambassadeur Alama Yalina, qui est à ses côtés, le ministre en charge des affaires touristiques, Abaka Rosi Teguil. Ils vont se diriger vers le loge présidentiel. Et dans ce loge, il y a le maréchal qui attend ses homologues, ils auront peut-être quelques mois à se dire avant l'ouverture officielle de ce forum très très important pour l'Afrique, Saïd.
0: نعم تيري نذكر أيضا أن هناك العديد من الحضور من الشخصيات الباردة لا سيما السيدة أنا بيردي المدير العام للعمليات بمجموعة البنك الدولي أيضا السيد عثمان دياغنا نائب رئيس الإقليمي لغرب وسط إفريقيا وكذلك لممثل البنك الدولي السيد ساروج كومار جهة المدير العالمي لإدارة المياه بالبنك الدولي وسعادة السيدة ناردوس بيكيلي توماس المدير العام لأودانيبات الاتحاد الإفريقي مؤسسة الاتحاد الإفريقي أيضا كما ذكرت هناك 24 رؤساء حكومة إفريقية سيكونون في الحدث وهم ممثلين لوزراء المالية والمياه والزراعة والبيئة بكل من نيجيريا كوت ديفوار السنغال كينيا جمهورية الكونغو الديمقراطية الكاميرون النيجر وتوغو ومالي وبوركينا فاسو وغانا أما القطاع القادم المؤسسات المالية هناك مؤسسة سويس إيرانوف نيتافيم فيرغنيت هيدرو مجموعة مهاساكي وسيميك البنك الإسلامي للتنمية البنك الإفريقي للتنمية الاقتصادية بديا البنك الأوروبي للاستثمار بي والصندوق منظمات الأوبك سي دي بي الإيطالي والصندوق الكويتي للتنمية البنك الإفريقي للتنمية الاقتصادية بي دي سي والمنظمة الإقليمية لنهر الماندي كلها من المؤسسات التي ستكون حاضرة هنا بالعاصمة نجمينا أيضا هناك العديد من التمويل وإنجازات ملموسة حول الملف هناك 160 مليون دولار وافق عليها البنك الدولي في يونيو من العام 2026 لبرنامج باسير الذي يستهدف مليون شخص في المناطق الأكثر حشاشة أيضا هناك 100 مليون دولار قيد العداد من البنك الدولي لمشروع المياه المخصصة لمياه الشرب أيضا هناك 65.55 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب بأنجمينا ومنفذة من قبل هولندا الاتحاد الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة التشادية أيضا هناك مشروع بيلير إعادة تأهيل 350 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي بأنجمينا مما أدى إلى تجنب كارثة فيضانات في العام 2024 هناك مشروع آخر في أبشي وهو خزانات المياه بسيئة 20 ألف متر مكعب و25 كيلومترا من أنابيب وخمسة آبار وهناك مستنقعات بحيرة تشاد التي تتسع ل 8000 هكتار تم تجهيزها وتضاعف الحصول عليها ثلاث مرات بتمويل من ألمانيا والمملكة المتحدة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي هذه كلها من الجهود التي بذلت من أجل تنفيذ هذا المنتدى وكذلك هناك منتدى أبو ظبي الذي كسبت فيه تشاد شراكتها مع البنك الدولي الوكالة الفرنسية للتنمية الاتحاد الأوروبي برنامج الأغذية العالمي البنك الإسلامي للتنمية أيضا هناك وكالة S&P وفي مارس 2026 صنفت من ضمن أفضل المبادرات أيضا مع نظرة مستقبلية مستقرة وسيستمر هذا الرقم في سبتمبر من المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي الذي ينظم بالاشتراك مع اتحاد أرباب العمل الفرنسي في باريس هذه كلها جهود بذلت من أجل توفير المياه أو من أجل زيادة مسألة المتعلقة بالتنمية المستدامة وبالتأكيد ستكون المياه في صلب هذه المبادرات
1: Oui, Saïd, il faut déjà dire 24 délégations ministérielles sont attendues pour ce rendez-vous de N'Djamena sur l'eau. Nous avons le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya, la RDC, le Congo, le Niger, le Togo, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Et dans le secteur privé et institutions financières, nous avons Suez, Eranov, Netafim, Vernier Hydro, nous avons Mazakati Group, nous avons Semec, nous avons Banque Islamique de Développement, nous avons aussi la BADEA, nous avons le BEI, nous avons le fonds de l'OPEP, nous avons CDP d'Italie, nous avons fonds cohésien, nous avons aussi la BDAC et OMVS. Ici au Tchad, il faut déjà dire que des efforts ont été fournis par le gouvernement tchadien, tant dans le financement que en réalisation. Nous avons 160 millions de dollars approuvés par la Banque mondiale depuis juin 2026 pour le projet PASER ciblant 1 million de personnes dans les zones les plus fragiles. Nous avons 100 millions de dollars en préparation toujours par la Banque mondiale pour le projet Almedia consacré à l'eau potable. Nous avons 65,55 millions de dollars pour la réhabilitation du réseau d'eau potable en N'Djamena par les partenaires dont les Pays-Bas, nous avons l'Union européenne, Agence française de développement et puis l'État tchadien qui a aussi sa part de contribution. Nous avons le projet Pilier, réhabilitation de 350 km de drainage en N'Djamena pour lutter contre l'inondation. Nous avons aussi le projet BITEA 2 à Béché avec deux châteaux d'eau de 20 000 m3, 45 km de canalisation et 5 forages. Nous avons Polder, le projet de Polder du lac qui aussi a réalisé beaucoup de choses au lac Tchad. 8 000 hectares aménagés, rendement triplé financé par l'Allemagne et le Royaume-Uni avec l'appui du PAM. Et déjà, nous allons faire un retour sur la scène internationale, Seyd. Depuis Abu Dhabi, le Tchad a multiplié ses partenariats avec la Banque mondiale, l'AFD, l'Union européenne, le PAM, la Banque islamique de développement et le SEP qui a confirmé en mars 2026 la note souveraine B- perspective stable. Cette dynamique, il faut le dire, se poursuivra en septembre prochain avec le forum économique Tchad-France co-organisé par le MEDEF à Paris.
0: نعم تيري نذكر السادة المستمعين بأن برنامج حفل اليوم موعد بالتنسيق مع البروتوكول بين التاسعة من السابعة والنصف حتى التاسعة اكتمال الترتيبات ووصول الضيوف أيضا حفل الافتتاح رفيع المستوى الذي سيشهد العديد من كلمات أبرزها كلمة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة بالإضافة لكلمة الميسران السيدة إلدا كوما والسيد محمد نور حامد الذي سيكونون في التقديم الترحيب بعمدة مدينة أنجمين الذي سيقدم كلمة ترحيبية بالحضور أيضا كلمة افتتاحية للسيد طاهر حامد جيلينغ وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي كلمة أخرى باسم شركاء تحالف واتور فورورد للسيد عثمان دياغنا نائب رئيس البنك الدولي لغرب وسط إفريقيا الكلمة الرئيسية للسيدة أنا بردي المدير العام للعمليات بمجموعة البنك الدولي توقيع إعلان أنجمينة وكلمات رؤساء الدول حول موضوع من الرؤية إلى التنفيذ وكلمة افتتاحية من مشير محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة بين 11:00 و11:15 الصورة الجماعية للحضور من الرؤساء ورؤساء الحكومات و11:15 و11:45 استراحة خفيفة ومن ثم الجلسة الأولى حول مستوى المياه إلى الأمام في إفريقيا تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والمياه والوزراء والبيئة لمناقشة استراتيجيات الأمن المائي والنمو والمرونة المناخية التركيز على العمل المنسق ومشاركة القطاع الخاص لتحويل الالتزامات السياسية إلى أثر ملموس الميسرة السيدة أنا ماري دياز الميسران سروج كومار جيها مدير المياه بالبنك الدولي أحمد باكايوكو الرئيس التنفيذي لشركة إيرانوف والمتحدثون الآخرون وزراء من تشاد من نيجيريا إفريقيا الوسطى الغابون النيجر توغو وكوت ديفوار بالإضافة إلى كينيا وموريتانيا بنين غامبيا ليبيريا بوروندي الكاميرون الكونغو الديمقراطية بوركينا فاسو مالي ومدغشقر والسنغال غينيا أنغولا تنزانيا وسيراليون وغانا هؤلاء المتحدثون من مختلف وزراء الدول سيقدمون كلماتهم في هذا المنتدى. أيضا هناك جلسة ستعقد في الفترة من الساعة 6:45 إلى 4:30، جلسة رفيعة المستوى لتمويل الوصول الشامل إلى نطاق واسع، دور جديد للشركاء التنمويين والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص، استكشاف كيفية تأبئة التمويل وضمان خدمات مياه شاملة ومرنة. مناخيا بين 7:00 و6:00 مساء جلسة للقطاع الخاص، الاستثمارات ذات الأولوية بمشاركة شركات مثل سام باور تشات وكذلك ناتافيم وإيرانوف سويس جروب ومهاساكاتي جروب، أيضا من المجموعات التي ستقدم عروض حول خدماتها. بين 6:00 و6:30 إعلان الاتفاقيات الوطنية للمياه وتوقيع العمليات الجديدة، توقيع مشروع أمن المياه في تشاد وبرنامج تعزيز نظم الغذاء. اليوم الثاني يوم غد الخميس سيكون 16 يوليو 2026، من سنبدأ من 9:10 الترحيب بالحضور، 9:10 و59 دقيقة المياه من أجل الناس، توسيع خدمات المياه والصرف الصحي الشاملة والموثوقة، 9:50 إلى 10:25 المياه من أجل الغذاء، تعزيز الزراعة والماشية المرنة. مناخيا 10:25 وإلى 11 المياه من أجل الكوكب، ميثاق إقليمي لأحواض إفريقيا العابرة للحدود، 11 وحتى 12:45 التصدي للجفاف لدعم الأمن المائي، مبادرة من D2 2:30 سوق القطاع الخاص، معرض وحوارات بين الشركات والحكومات والمنظمات، 16:45 الجلسة الختامية، كلمات ختامية من البنك الدولي ورئيس الوزراء السفير ألماي هالينا. وبهذا ستكون انتهاء لي برنامج المناسبة ليومين كاملين تيرين.
1: Oui, c'est dit, il faut dire que le forum africain de l'eau organisé en N'Djamena aujourd'hui constitue une opportunité majeure pour transformer les engagements en résultats concrets. Le thème, comme je le disais tantôt, de la vision à l'action, rappelle que l'Afrique dispose déjà d'une vision ambitieuse pour le secteur de l'eau. Le défi consiste désormais à accélérer sa mise en œuvre. La présence, il faut le dire déjà, des chefs d'État, des gouvernements, des experts, des partenaires techniques et financiers, des institutions internationales et des acteurs du développement témoignent déjà d'une volonté commune de renforcer la coopération continentale. Peut-être qu'ils vont se dire, ensemble, nous pouvons promouvoir une gestion durable des ressources en eau, améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais aussi renforcer la résilience face aux effets du changement climatique et soutenir un développement inclusif. Ce forum doit être, pour les Africains aujourd'hui, un espace où les échanges de bouche sur les partenariats solides et des investissements ciblés, des actions aussi mesurables. L'eau, en tant qu'un levier essentiel pour la santé, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la croissance économique, doit préoccuper tous les Africains. Et passer de la vision à l'action, c'est faire de l'eau un moteur de prospérité et de stabilité en Afrique. Peut-être que les chefs d'État vont se dire aujourd'hui, faisons de ce rendez-vous de N'Djamena un point de départ, pourquoi pas, vers les solutions durables, innovantes, adaptées aux réalités de leur communauté Saïd.
0: نعم تيري، يومان من العمل والجلسات العامة وحلقات النقاش واللقاءات بين الشركات أو ما يعرف اختصارا B2B وبين الشركات والحكومات B2G أي البيزنس والجوفرنمنت، وتنظم حول 3 محاور رئيسية: المياه للسكان، المياه للغذاء، والمياه للكوكب. وتتناول المحادثة الأولى مسألة الوصول، كيف يمكن تعميم خدمات المياه والصرف الصحي الموثوقة والميسورة التكلفة في جميع أنحاء القارة بما في ذلك المناطق الريفية والمجتمعات التي تعاني حاليا من نقص في خدمات المياه، ويصاحب ذلك نقاش حول الوسائل كيف يمكن تمويل هذا الوصول الشامل على نطاق واسع من خلال حشد كل من المؤسسات الإنمائية الكبرى ورؤساء الأموال الخاصة، وكيف يمكن ترجمة هذه الطموحات إلى مواثيق المياه، وهي تلك الالتزامات الوطنية التي توائم بين السياسات العامة والتمويل أما الحوار الثاني فيتناول قطاع الزراعة الذي يعد أكبر مستهلك للمياه في القارة وتقنيات الزراعة الدقيقة والانتقال من المشاريع التجريبية إلى البرامج واسعة النطاق لبناء قطاع زراعي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية. أما الحوار الثالث فيركز على البعد الإقليمي والمناخي للمياه، الإدارة المشتركة، الأحواض مياه العابرة للحدود الكبرى في إفريقيا، السنغال، النيجر، الفولتا وبحيرة تشاد وغامبيا، والقدرة على التكيف مع الجفاف، وهو تحدي حيوي لمنطقة الساحل. تجرى هذه المناقشات بالتوازي مع أحداث دبلوماسية واقتصادية بارثة، التوقيع على إعلان عن جمينة والإعلان عن الاتفاقيات الوطنية للمياه وتوقيع عمليتين جديدتين للبنك الدولي. الآن نسمع وصول ربما بعثة جديدة، ربما من سيكون ننتظر في اتضاح الصورة. هناك وفود مختلفة كما ذكرنا من العديد من الدول ورؤساء الحكومات، فبالتالي هنا حكومة جديدة أو ربما يكون رئيس من رؤساء الدول الذين حضروا في هذه المناسبة. لكن حتى الآن لا يوجد شعار، فقط سيارات الجيمسي أو الكاديلاك، عفواً وليس الجيمسي، كاديلاك البيضاء، وهي تمر أمامنا الآن في الشاشة في انتظار التأكيد من الوفد القادم. هل سيكون من رؤساء الدول أم سيكون الآن الجابون رئيس الجابون على ما يبدو؟
1: سي كلوتير لو بريزيدون غابوني كلوتير كي بريس كلوتير كي فاسون انتري ايسي راديسون بلو
0: بريمير مينستر كالعاده رئيس الوزراء لما يحلينا في
1: جوغ لو بريمير مينستر كي ات على لاكوي بريمير مينستر شيف دو غوفرنمون

0: ambition du développement du secteur de l'eau. Alors, le chef de l'État, Saïd Mohamed Zen, le chef de l'État et ses hôtes se retirent pour la photo de famille et les autres participants vont revenir pour le panel.
1: نعم تيري الآن رئيس الجمهورية رفقة الرؤساء الجمهورية القادمين من مختلف الدول الإفريقية يغادرون الصالة الرئيسية وللتقاط الصورة الجماعية خبر سار بالنسبة للتضامن الإفريقي والوحدة الإفريقية أن تشاد ستفتح أبوابها رسميا مفتوحة لجميع الدول الإفريقية لمواطني الدول الإفريقية من أجل الدخول إلى تشاد فبالتالي هنا الآن تنفيذ فعلا بدلا من القول الآن تنفيذ عمليا أن تشاد تفتح أبوابها لجميع الأفارقة حدث ذلك مع مختلف الدول كرواندا التي فتحت أبوابها للدول الإفريقية فبالتالي تشاد تصل إلى هذه المرحلة فتح أبوابها بدءا من الأول من يناير 2027 هكذا تابعتم معنا منذ البداية وحتى الختام العديد من الكلمات العديد من الخطابات التي قدمت بهذه المناسبة ختام هذا اليوم تيري مختتم بالتأكيد لأننا نستعد لنشرة الثانية بعد دقائق من الآن تقبلوا تحيات فريق العمل في التقديم أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبا زين وبمعيتي أيضا تقبلوا تحيات فريق العمل محمود قصرة محمد معزل كذلك إباتة في الجانب الصيانة ويوجد كذلك باسيري وكذلك عبد الرؤوف والعديد من الأسماء الذين رافقونا وكانوا معكم هنا وكذلك أوبورتين أيضا موجودة داخل الصالة الرئيسية نشكر لكم حسن المتابعة ونلتقي بمشيئة الله في لحظات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتطو زي ساتروني كارادي تشات استدرغيني ساعة وزية دقيقة مرتطو زي ساتروني مصرو برخزال فاي اللارج وموكانين داك المسكوري دقيقة دي جرام أدرك الله برات عندنا كذي كي دهنا نكذي كي أما دي من عندها غريدة سامفيل تكانا شكر ترك عن دي من عند روجي أنت كأنا جيم تروجي كابين تكنيك ده كأنا شوك بي غابرييل كارمي كرا ده كأنا تانسار محمد صالح ساقا كه شوك بي غابرييل غردا يردون نكيل دغري

سال جدول لكني دلنا قادرين نو سال عبدالله مكدام عفندري يني كل كل مردي سال عبدالله مي بدمار واتو جرم غروب أني واتو يلار غروب برنما بريجاني كم ما كاون جاني أولا كلا راوي كي سال عبدالله بريكاني

0: بسم الله الرحمن الرحيم، المستمعون الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوار النور الفائق، وعنوان رئيسي واحد يتصدرها. العاصمة إنجمينة تحتضن المنتدى الإفريقي للمياه بحضور 4 رؤساء بجانب راعي المناسبة رئيس الجمهورية المشير محمد دسدبي إدنو، الذي أعلن من خلال أعمال المنتدى فتح البلاد هدودها لجميع الأفارقة بدعا من يناير 2027. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. افتتح رئيس الجمهورية المشير محمد الدسدبي إدنو بفندق راديسون بلو صباح اليوم أعمال المنتدى الإفريقي للمياه بحضور 4 رؤساء، وهم الرئيس الغابوني والرئيس الموريتاني ورئيس البنين ورئيس الكونغو الديمقراطية وممثلي رؤساء وحكومات بعض الدول المشاركة والشركاء. الزميل زكريا يحيى الزكريا حضر حيثيات المنتدى وأفان بالمزيد.
1: تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، احتضنت العاصمة إنجمينة المنتدى الإفريقي للمياه الذي يستمر في الفترة من 15 إلى 16 من يوليو الجاري. فبعد الترحيب الحار بالضيوف من قبل عمدة بلدية إنجمينة سنوسي حسن عبد الله، أشار وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجلين إلى أن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وضع المياه الصالحة للشرب ضمن أولوياته، لذلك فإن الوزارة تطمح إلى إيجاد مياه نوعية ل80% من المواطنين في تشاد من الآن لغاية 2030. من جانبه شدد ممثل البنك الدولي لدول وسط إفريقيا عثمان جاغانا على استمرار دعم المؤسسة الدولية لجهود تشاد في تنفيذ برامجها التنموية، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد وحوجة المليارات منهم إلى المياه سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة. كما أكدت المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي إلى أن المؤسسة تولي أهمية قصوى لدعم مشاريع المياه والتنمية ومواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المياه. خلال المناسبة أكد رؤساء الدول المشاركة التزامهم لتنفيذ رؤية قيادة الدول الإفريقية حول التنمية ورفاهية شعوب القارة طبقا لخطة 2030 وتنفيذا لرؤية الاتحاد الأوروبي 2063. وفي هذا السياق أعربوا عن نيتهم في العمل على اعتماد الدول الإفريقية على مواردها الخاصة حتى يكون موضوع وفرة المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية بإفريقيا حقيقة وليس حلما، علما بأن المنتدى سيشهد التوقيع على اتفاقية معممة حول المياه وحول مشاريع أخرى بين البنك والدول المشاركة. وخلال الأعمال ستناقش العديد من المواضيع التي ستسهم في حوكمة المياه والاستثمار فيه باعتباره أولوية قصوى في تعزيز صمود المجتمعات الإفريقية أمام التحديات المعيشية والتغير المناخي.
0: زكريا في خطابه الرسمي لافتتاح أعمال المنتدى قال رئيس الجمهورية المشير محمد الدسدبي إدنو إن هذا المنتدى هو دعوة إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات المائية المشتركة، وأن تشاد اتخذت السير في هذا النهج من برنامجه السياسي. نتابع جزء من خطاب المشير بترجمة صوت الزميل عمر حسن دهب.
2: أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، إن تحليل الأوضاع التي أفضت إلى تنظيم هذا المنتدى تكشف حقيقة مؤلمة، وهي أن إفريقيا تواجه أزمة مائية غير مسبوقة. إن هذا المنتدى ليس اجتماعا عاديا، إنما نقطة انطلاق لالتزام عالمي غير مسبوق. فشعاره من الرؤية إلى التنفيذ ليس مجرد عنوان، وإنما دعوة صريحة إلى التحرك. إننا مدعوون إلى العمل عمل جماعي وحازم يبدأ أولاً على المستوى الإفريقي ثم بالشراكة مع شركائنا الدوليين حتى نتمكن من مواجهة التحديات المشتركة. فالمياه يجب أن لا تكون امتيازاً أو ترفاً، بل حقاً أساسياً لكل إنسان ولكل كائن حي ولكل عناصر الطبيعة. وفي تشاد بدأنا بالفعل السير في هذا الاتجاه، وهو جوهر قمتنا اليوم، كما أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامجي السياسي الذي تجسد في الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، والتي جعلت من المياه أولوية وطنية مطلقة. وفي هذا السياق يحدد الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي سيوقع خلال أعمال المنتدى احتياجات تمويل قطاع المياه خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، تتحمل الدولة 20% منها من مواردها الوطنية، أي ما يعادل نحو 75 مليار فرنك سيفا. وأدعو الحكومة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية إلى الوفاء بهذا الالتزام حتى تصبح أهداف توفير المياه للسكان والمياه من أجل الأمن الغذائي والمياه من أجل حماية كوكب الأرض كما يدعمها البنك الدولي واقعا ملموسا. وفي هذا الإطار نفسه وبدعم من شركائنا نستثمر في إنشاء بنى تحتية مائية مستدامة وتطوير الأراضي المستصلحة والمناطق المروية وشبكات الري الزراعي ومنشآت تخزين المياه وحفر البرك وإنشاء الحواجز المائية والمحطات الرعوية، بما يخدم المواطنين والثروة الحيوانية ويعزز الإنتاج الزراعي في المواسم الرئيسية وخارجها. فلنعمل معاً حتى تتحول الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مواردنا المائية إلى واقع ملموس، سواء في بحيرة تشاد أو خزان الحجر الرملي النوبي أو بحيرات إيرو وفيتري وأونيانغا أو نهري شاري ولوغون، إلى جانب واحاتنا وأنهارنا وأوديتنا مثل البطحاء وبرك أوك وبحر سلامات وغيرها.
0: كما أعلن المشير محمد الدزدبي إدنو رئيس الجمهورية في خطابه الافتتاحي لعمال المنتدى، أعلن عزم تشاد إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأفارقة ابتداء من العام المقبل. نتابع ترجمة جزء من خطاب المشير مرة أخرى بصوت الزميل عمر حسن دهب.
2: أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، نجتمع اليوم هنا في قلب منطقة الساحل، أي على خط المواجهة الأول مع تحديات التغير المناخي والأمن المائي. فلنجعل من منتدى أنجمينا محطة مفصلية تنطلق منها إفريقيا لاستعادة زمام مستقبلها المائي وتسخير إمكاناتها بتحويل التحديات إلى فرص وبناء مستقبل يقوم لبنة بعد لبنة على الصمود والازدهار المشترك. ونحن نجتمع في تشاد، ملتقى إفريقيا وأرض التلاقي بين شعوبها وجسر الوصل بين غربها وشرقها وشمالها وجنوبها، وبلد الانفتاح والاندماج والمدافع عن وحدة القارة الإفريقية. فانطلاقا من التزام تشاد الراسخ بمبادئ التكامل الإفريقي وحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وبهذه المناسبة التاريخية يشرفني أن أعلن من هذا المنبر أن جمهورية تشاد بلد توماي ومهد الإنسانية ستفتح حدودها وتلغي تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الأفارقة اعتبارا من الأول من يناير 2027.
0: هذا وقد عبر بعض من المشاركين في المنتدى عن انطباعاتهم قائلين:
3: اليوم دعت الرؤساء رجوا حجوا في المشاكل هنا علمي في أفريقيا، علمي أفريقيا كله عنده مشاكل، خصوصا تشاد ذاته عنده مشاكل هنا. الرئيس وقت قمة قال هو قمة من بيته كليماتيزي وتيرة كليماتيزي على سالة كليماتيزي، وحس هو عطشان وده يفكر كيف التشادين اللي قاعدين البرة ده كيف هم عايشين بيجي له قاسي. في البسالة كلم ودان قال لي تشادين اللي قاعدين برا ما بقول الرئيس كيف يفكر لهم كلام المويه يفكر لهم.
4: أنا هنا في تشاد كله وخاصة في ولاية وادي فيرة، أنا هنا تعبانين في ولاية وادي فيرة كله وخاصة في مدينة بلجن. أنا حاسة في شهر ده بس قعدت هنا كوسا علمي واحد عند فوق أشهر باخذة ب 500 ريال.
5: المؤتمر أنا جمعنا ده اليوم بوصف كي المشكلة هنا المادة مشكلة مهمة للأفريقيين كله وبأخص للتشاد. تشاد عرفوا بلد عندها صعوبات كثيرة، مشاكل أنا العلمي ده الشعب جاب هوسو في الهلال برا، عشان ده مشكلة أنا العلمي ده مهم لنا بزيادة، عشان ندوروا الشعب يلقوا علمي يشربوا وندوروا نزرعوا ندوروا البهايم كله يشربوا.
6: مويا ده شغل شديد في الدنيا، بلا مويا نادم كما يعيش ولا بقر ولا نادم، مويا ده شغل شديد في الدنيا. دونك أسد رئيسنا شالا إيسا ولمنا وتفقنا أن أفريكان دول ده نبقى أدواي.
0: وإلى ولاية وداي، حيث وصلت وزيرة العدل حامية الأختام المكلفة بحقوق الإنسان أندونولوجي أليكسي نايمباي رفقة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشاد فرانسيس جيمس وعدد من معاونيهم، وصلوا إلى مدينة أبشا حاضرة الولاية بهدف الوقوف ميدانيا على واقع العمل القضائي. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا حامد داود حامد.
7: كان في استقبال الوزيرة لدى وصولها مطار أبشة المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل ياموتا جربو وعدد من معاونيه. وفور وصولها توجهت وزيرة العدل حامية الأختام وحقوق الإنسان إلى مقر ولاية وداي، وخلال لقاء استعرضت الوزيرة برنامج زيارتها إلى أبشة، موضحة أن مهمتها تهدف إلى الوقوف ميدانيا على واقع العمل القضائي والتأكد من أن الحقوق الإنسانية الأساسية تظل في صميم العمل داخل السجن. من جانبه المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل ياموتا جربو أكد الاستعداد الكامل لمرافقة الوفد الوزاري وتسهيل مهمته طوال فترة إقامته بالولاية. وعقب ذلك عقدت الوزيرة جلسة عمل بمقر الأمم المتحدة في أبشة مع وكالات منظمة الأمم المتحدة العاملة في ولاية وداي، تناولت سبل تحسين التكفل القضائي في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطات إنسانية متزايدة. بعدها توجه الوفد إلى قصر عدالة بأبشة، حيث اطلعت الوزيرة على سير عمل المحاكم والهيئات القضائية المحلية، كما ناقشت مع القضاة والعاملين في القطاع الوسائل الضرورية لتحسين وصول المواطنين إلى العدالة. وشكل اللقاء فرصة لموظفي القطاع القضائي لعرض جملة من انشغالاتهم أبرزها نقص الوسائل المادية واللوجستية. وفي محطة أخرى من الزيارة تفقدت وزيرة العدل سجن ميزون داري بأبشة، حيث اطلعت على ظروف الاحتجاز وتبادلت الحديث مع مسؤولي السجن والنزلاء للوقوف على أوضاعهم المعيشية والتحديات المرتبطة بالأمن وإعادة الإدماج. أيضا شمل برنامج الزيارة لقاء مع ممثلي منظمة المجتمع المدني بمدينة أبشة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج إقامة وزيرة العدل وحقوق الإنسان في ولاية وداي يتضمن أيضا زيارة إلى مدينة أدري في محافظة أسونغا. أبشة، حمد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: إذن مراسلنا حماد داود حماد من مدينة أبشة. محمود قصر، وبالعودة إلى العاصمة إنجمينة، فقد افتتح مدير الصحة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور رياما جي إلياس أعمال الورشة الخاصة بمراجعة وإجازة مشروع قانون الصحة العامة. عبد الرحمن ميكائيل، من التفاصيل في الورقة التالية.
8: تجي هذه الورشة المخصصة لمراجعة وإجازة مشروع قانون الصحة العامة حول بناء قدرات العاملين في مجال تعزيز قدراتهم وتوعيتهم على مفهوم مشروع قانون الصحة العامة والتطلعات المشروعة للمواطنين من أجل الحصول على خدمات صحية ذات نوعية أفضل. لدى إطلاقه الورشة، المدير العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس قال بأن الورشة تسهم في معرفة المفاهيم الأساسية وخطوات إجراءات المراجعة الوطنية والأحكام الجزئية والانتقالية اللازمة لضمان حسن تنفيذ القانون الصحي، بالإضافة للتطرق إلى نقاط القوة والضعف في المنظومة الصحية، موضحا بأن قضايا المواطنين تعد أحد أولويات التنمية الاجتماعية، ويعكس هذا دليل التزام الحكومة التشادية والوزارة بالقوانين الصحية والتشريعات المحلية والدولية، طالبا منهم مناقشة كل ما هو مهم في الورشة المخصصة بمراجعة وإجازة مشروع قانون الصحة العامة والوقاية.
0: وإلى ولاية إناد الشرقية، فقد ترأس المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال نغرهونغ تي إيلي عمل الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للصحة بالولاية، وذلك من أجل تحديد الأولويات ومعالجة التحديات واقتراح حلول ملموسة وواقعية. حاضر الاجتماع مسؤول الصحة بولاية إناد الشرقية. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا عباس بكر مصطفى.
9: رسميا انطلق الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للعام 2026 لدعم المتعدد الأوجه في القطاع الصحي، ويدخل هذا البرنامج الطموح إلى ضمان حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال تحديث البنى التحتية الصحية وتعزيز الموارد البشرية والتطبيق التدريجي للتغطية الصحية الشاملة. والجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية هي إحدى الركائز الأساسية لوزارة الصحة العامة. وبيّن مندوب وزارة الصحة العامة بولاية إنيد الشرق الدكتور أحمد إسماعيل حسن، يهدف الاجتماع إلى تحليل البيانات من مختلف مرافق الرعاية الصحية بالولاية، ويعمل المشاركون على تقييم مؤشرات الأداء، وينبثق من هذا الاجتماع خطة العمل التشغيلية للعام 2026 والتي تتوافق مع الخطة الوطنية لتنمية الجيل الرابع من الصحة. ويقول المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غرهورنغومتي إيلي، يجب أن تكون هذه اللجنة التوجيهية تشاركية وقائمة على التوافق، وهي تعتمد على تشخيص دقيق للواقع لتحديد الأولويات ومعالجة التحديات واقتراح حلول ملموسة وواقعية وقابلة للقياس، آملا من المشاركين أن تتسم المناقشات بالشفافية والدقة مع ترجمة جميع التوصيات المنبثقة إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع للسكان. قائلا: لقد جعل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو الصحة أولوية قصوى في جهوده، ولترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، فإن مشاركة كل فرد أمر أساسي وهي الضامن الحقيقي لنجاح اجتماع هذه اللجنة التوجيهية. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: من أم جرس إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، حيث تفقد أعضاء اللجنة الولائية لمتابعة الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن، تفقدوا عدد من القرى التابعة لمحافظة بهر أزوم، وذلك من أجل التعرف على سير العمل. مراسلنا بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
10: في إطار المتابعة الميدانية لأعمال التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بولاية سلامات، قامت اللجنة الولائية المكلفة بالإشراف على تنفيذ العملية بزيارة تفقدية إلى عدد من المناطق والقرى التابعة لمحافظة بحر آذوم، وذلك بهدف الوقوف ميدانيا على سير أعمال التعداد والإطلاع على مستوى التقدم المحرز، ورصدت أبرز التحديات والصعوبات التي تعيق تنفيذ العملية في المواعيد المحددة. وخلال الزيارة عقد أعضاء اللجنة لقاءات مع رؤساء الغرى، أكدوا خلالها أن التعداد العام للسكان والمساكن يعد عملية وطنية ذات أهمية بالغة تستند إليها الدولة في إعداد الخطط التنموية وصياغة السياسات العامة، فضلا عن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات الأساسية. ودعا أعضاء اللجنة رؤساء الغرى إلى مضاعفة جهودهم في توعية المواطن بأهمية التعاون على القائمين على تنفيذ هذه العملية، وإرشاد فرق التعداد إلى جميع المساكن التي لم تشملها عملية الحصر، بما في ذلك المساكن الواقعة في المناطق النائية والمتباعدة، بما يضمن شمول جميع السكان دون استثناء. كما شددوا على ضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات للفرق الميدانية، والعمل على تذليل أي صعوبات أو عراقيل قد تواجهها أثناء أداء مهامها، مؤكدين أن الفترة الزمنية المخصصة لإنجاز التعداد أوشكت على الانتهاء، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع لضمان إنجاز هذه العملية الوطنية. وفي ختام الزيارة جددت اللجنة الولائية دعوتها إلى جميع المواطنين والسلطات المحلية بضرورة التعاون الكامل مع فرق التعداد للحصول على بيانات إحصائية موثقة تسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التخطيط السريع الجبلين لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء ولاية سلامات. ومتيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: محمود قصر ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:20. نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. أما رياضيا فقد اختتمت يوم أمس أعمال الدورة التدريبية التي نظمت من قبل رابطة جمينة لكرة القدم بالتعاون مع الفيدرالية الوطنية لكرة القدم، وذلك لصالح 40 مدرب شاب من العاصمة جمينة. ترأس مناسبة الختام نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم بجانب رئيس رابطة جمينة حسب الكريم محمد سيد أبزين وتفاصيل أكثر.
11: 6 أيام من التدريب قضاها المدربون الشباب من أجل الحصول على المستوى الرابع من التدريب بمشاركة 40 شابا من العاصمة جمينة. عدة كلمات كانت حاضرة في الختام، أولها كلمة رئيس اللجنة لنافود أبكر هوانو الذي حدث عن أهمية حصول العاصمة جمينة على مستوى التدريب يتناسب مع احتياجات العاصمة والتكوين الرياضي للشباب في مختلف الفئات. ليتناول الحديث رئيس رابطة جمينة لكرة القدم محمد عبد الله الديش الذي شدد على أهمية مواصلة العمل والإنجاز الرياضي الذي يتطلب مزيد من الجدية والأمل الدؤوب من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكدا أن التأهيل يمثل القوة الكامنة التي تحتاجها الرياضة التشادية من أجل الاستفادة من المواهب الشابة الناشئة ومرافقتهم ليكونوا على المستوى المطلوب. لتختتم الكلمات بكلمة نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم محمد آدم الذي دعا المدربين للاعتماد على الإمكانيات الذاتية والمضي قدما في تدريب الجيل الناشئ وهو الهدف الأساسي لهذا التدريب، مجددا دعوته للمدربين للاستفادة من التدريب الذي تلقوه مع تطبيق ذلك على أرض الميدان، معلنا اختتام أعمال الدورة التدريبية التي شارك فيها 40 مدربا شابا من مختلف أحياء العاصمة جمينة مع تقديم شهادات المشاركة للمشاركين بها، وبذلك اختتمت المناسبة.
0: وإلى بطولة كأس العالم 2026، تمكن المنتخب الإسباني من إقصاء نظيره الفرنسي بعدما تمكن من الفوز عليه بهدفين نظيفين ليجد الماتادور الإسباني نفسه في النهائي في انتظار لقاء الليلة الذي يجمع بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإنجلتري من أجل معرفة من ينافس إسبانيا في النهائي ومن سيواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي الصفحة الرياضية تناول اليوم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين في صفحته أهمية الرياضة النسائية.
11: الرياضة النسائية أضحت في الوقت الراهن رحالا يمكن أن يمكن المرأة ويعزز من صورتها المجتمعية بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمشاركة الوطنية والدولية رغم التحديات التي تحيط ببعض من الرياضات، فغالبا ما برزت المرأة في الرياضات الفردية لكنها تجد صعوبات مجمة في الرياضات الجماعية منها كرة القدم على سبيل المثال للحصر التي عولجت بعض من صعوباتها بعد دخول المنتخب رسميا في تصنيفات الفيفا عبر البطولة الدولية التي نظمتها الفيفا مؤخرا بالمغرب والتي توجد بها بنات هواء، حالة تؤكد أن الرياضة لم تجد من يقف على واقعها ودعمها، إلا أنها من الممكن أن تصل إلى أبعد من ذلك إذا ما توفرت البيئة اللازمة لذلك، هذا في جانب الرياضة الجماعية. أما الفردية منها نجد أن الرياضة تواصل إثبات نجاءاتها كما حدث ذلك مع وجوه عرفها المجتمع كالأداء كالتمنى جنة الغزالة التشادية التي صالت وجالت بالميادين مثبتة أنها من الممكن أن تحقق نجاحات حقيقية. بجانب ذلك نجد في الجيل الناشئ الجديد محاولات ناجحة كهورتومر ليس في رمي السهام وممن لوم ديموس في الجيدو والقائمة طويلة، وما ذكر مجرد مثال لنجاح رياضي نسائي حقق من خلال تجارب قد تكون ناجحة، مثال لنجاح رياضي نسائي تحقق من خلال تجارب قد تكون بحاجة إلى زيادة إصلاح إليها لتصل الرياضة النسائية إلى ما وصلت إليه من إنجازات في السابق. لكن فقط للعلم لا يمكن الاعتماد على مدخلات بعينها ونطلب أن تكون النتيجة مغايرة، فالرياضة علمتنا أن الواحد بإضافة واحد مثله ستكون النتيجة النهائية يعرفها القاصي والداني بأنها اثنان. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
0: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبالصفحة الرياضية مستمعينا الأعزاء ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية وختاما هذا تذكير بالعنوان الرئيس الذي تصدرها. العاصمة جمينة تحتضن المنتدى الإفريقي للمياه بحضور 4 رؤساء بجانب راعي المناسبة رئيس الجمهورية المشير محمد الدب إدنو الذي أعلن من خلال أعمال المنتدى فتح البلاد حدودها لجميع الأفارقة بدءا من يناير 2027. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، نشر عدها حسب الكريم محمد سيد أبا زين وأخرجها مصطفى بشارة محمد، وقدمتها لكم محدثتكم الزوارة النور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصرة في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
12: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمى الأسرة والمجتمع. رحمة،
3: فعلا جهوة الأطول المدرسية ليست مجرد أيام بالراحة، بل هي الطرحة الثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية وحسن استثمارها ينعكس على شخصية الطالب ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب، بداية نرحب بالدكتور إبراهيم بورما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا
2: دكتور إبراهيم بورما. كيف قاعدين بتشوفوا في أهمية الأطول المدرسية في حياة الطالب؟
4: أولا يعني أحيي الإذاعة الوطنية على ما تعمله من جهد لتوعية المواطنين.
3: بارك الله فيك.
4: من كل الفئات، الشيبة، الشباب، الأطفال، هذه مهمة عظيمة جدا، وهي مهمة التي يعني دائما يعني تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة، سواء في الجانب التربوي الصحي وغيره من جميع القطاعات.
3: جميل.
4: حقيقة هذه يعني من أهم المصائب التي يعني تحتاج إلى استمرارية. ففي حقيقة الأمر أرجع إلى موضوعك سيدة حجة حواء، أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب،
3: نعم،
4: التلميذ، الطفل، حاجة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للطالب، لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة، عام دراسي كامل من شهر أكتوبر،
3: نعم،
4: إلى شهر مايو أو شهر يونيو،
3: نعم،
4: في الدراسة،
3: نعم،
4: وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر، ثلاثة أشهر،
3: نعم،
4: يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات،
4: هذا
2: الدراسي،
4: البرنامج،
2: نعم،
4: ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا،
3: نعم،
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان،
3: نعم،
4: كإنسان،
3: نعم،
4: عقله يحتاج إلى راحة،
3: نعم،
4: جسمه يحتاج إلى راحة،
3: نعم،
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة
3: الأطلة
4: المدرسية بالنسبة لي الذي يدرس. لذلك يعني هي يعني لا نقول عطلة، بل إنما يجب أن نستفيد منها كذلك. لذلك يعني هي مهمة جدا بالنسبة لي الإنسان أولا، ثم الطالب الذي يدرس ثانيا، وهكذا تكون مهمتها بهذه الطريقة.
3: طيب دكتور، إذا كان نحن فهمنا الأطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها، وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية أو جانبنا إيش اسمه المختصين بجانب التربية، دكتور كيف نحن يعني نكون الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم.
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة،
3: نعم،
4: لراحة الطالب.
3: جميل. أيوه.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة.
3: جميل.
4: لماذا؟
3: كيف يوازن بيناتهم؟
4: كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو،
3: نعم،
4: هو منشغل ببرنامج محدد،
3: نعم، تراكم،
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة السابعة، يذهب إلى المدرسة، يرجع إلى الساعة الثانية عشر، في بعض الأحيان الساعة الواحدة،
3: روتين يعني،
4: روتين برنامج يومي.
2: بالتالي
4: هذا البرنامج يعني له مخطط، وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفع في هذه الفترة،
3: يعني الترفيه والاستفادة في
4: حتى أنواع، يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم.
4: فلذلك يغير البرنامج الذي كان فيه لفترة 9 أشهر،
3: نعم،
4: اللي هو التعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر،
3: نعم،
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه حتى يرتاح جسميا، يرتاح عقليا،
2: نعم،
4: يفكر في أشياء، في ابتكار، في إبداع،
3: أشياء جديدة،
4: في أشياء جديدة.
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا،
3: نعم،
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب. الطالب سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية، فهناك برامج مختلفة،
3: نعم،
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي،
3: نعم،
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام،
3: نعم،
4: الابتكار.
3: الابتكار
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع، زيارات أسرية، برامج ترفيهية، الثقافية مختلفة،
3: هي أشياء كثيرة جدا.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره، إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة، وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا أنه فهم ماذا يعمل.
3: يا سلام.
4: إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة في الترفيه وفي البرامج التي ذكرناها. يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي،
5: في مجال صناعي مثل النجارة،
4: في المجال التجاري، في تعلم مهارة الرياضة، في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية، الإسعافات الأولية مثلا، يعني جرعات شوية في الصحة وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك كله يحتاج إلى مخطط، مخطط يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
5: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
5: جميل.
4: لذلك هنا التركيز مهم جدا، التركيز في هذه البرامج الترفيهية مهمة جدا. لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى، من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى. فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار
5: جديدة
4: جديدة
5: وهو مستعد، يعني
4: وهو مستعد للدراسة والروتين الذي تركه، وهكذا ينجز.
5: جميل جدا دكتور، بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم بورما، طيب بعد ما عرفنا التوازن أم بين اللعب والاستفادة أو الترفيه والاستفادة في العطلة، خاصة الوجيزة لثلاثة شهور وقت الإجازة، طيب شنو الدور اللي بقع في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا العطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: هنا طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة. إنما نقول الأسرة بمعنى يعني تقول الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم، إذا أعددتها أعددتها
2: شعبا
4: طيبا وهكذا. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا. تتكون الأسرة من الأب والأم، الجد، الإخوة، الأخوات، الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا، هناك أسرة صغيرة وهناك أسرة كبيرة. إضافة إلى ذلك البيئة الموجودة للطالب في البيت، في الشارع. إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا، مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال ستة أشهر في أثناء المدرسة. المفروض يجب أن يكون لها دور هنا، دور ريادي، مش دور كده بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام، هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال تسعة أشهر، وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق برامج للمحافظة على هذا الإرث الذي تعلمه. وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي، في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك يعني الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله
5: ويوديه
4: هكذا، يعني إلى معلم، مجموعة، جمعية تعمل نشاط ثقافي، مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة، إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن، دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام
5: ألا يخرج من هذه الإجازة.
4: وبالتالي يعني، ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقابة، التركيز. هذه إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
5: يا سلام.
4: ولذلك دور المهم الأسرة مهم جدا، مهم جدا. ونتمنى أن يعني نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذا المسؤولية، بمعنى توجيه الطالب في برنامج محدد
2: حتى ينمو به،
4: حتى يستطيع أن
5: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس،
5: أيوة،
4: يجب أن يؤتى له بأستاذ في برامج التي تعملها بعض الأنشأة الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
5: الآن نجد الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في حد ذاتها، يعني هناك حتى لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل، حتى إذا حبذلوا الأسرة فكرت في مثل هذه الأشياء الذي ليس لديه إمكانية. أنت قلت الجانب المادي. الذي ليس لديه جانب المادي يستطيع أن
4: هو طرح مهم جدا، يعني هذا النظام الحالي
5: أو
4: المجتمع الدولي بشكل عام أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تطور. لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية
6: ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
5: هذا هو،
6: أنت كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب.
5: جميل.
6: وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات.
5: نعم.
6: في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذا هذه جميل. المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يجب، وبالتالي هذه من يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة، إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب قوة التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك، هناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية يعني تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
5: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
6: المهارة اللغوية.
5: جميل.
6: الجانب اللغوي.
5: نعم.
6: الطالب ضعيف
5: لغويا
6: يجب أن يدخل في المراكز التي تتعلم
5: تعلمه
6: هذه اللغة التي
5: حتى يتمكن.
6: الطالب ضعيف في القراءة.
5: نعم.
6: يجب
7: أن يقرأ كثيرا.
6: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا.
5: نعم.
6: يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية. يجب أن يركز.
5: نعم.
6: الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي.
5: نعم.
6: يجب أن يستفيد من دورات في الإسعافات الأولية وغيرها. يعني. الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا.
5: نعم.
6: يجب أن يلتحق بالدورات القيادية.
5: نعم.
6: الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا. يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: نعم. عفوا المقاطعة، لا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
6: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة.
5: نعم.
6: التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في في الإجازة.
5: نعم.
6: نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إلى مسألة يعني
5: النجارة
6: وهكذا يعني.
5: نعم.
6: وهكذا.
5: نعم.
6: هناك العديد من الأشياء فلذلك يعني البيئة.
5: نعم.
6: البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري
6: جدا في ضبط الطالب في الإجازة، لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كله يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
6: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
6: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا.
7: صراحة دكتور إبراهيم بورما، الحديث معك شيق. طيب، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
6: أكيد طبعا، يعني عندما نتحدث عن الأثر.
5: نعم.
6: يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي.
5: نعم.
6: أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد من الطالب.
5: هذا هو.
6: أكيد أنه عندما يطبق الأسرة.
5: نعم.
6: يلتزم الطالب.
5: نعم.
6: بالتوجيهات.
5: نعم.
6: التي يعني تذكرها له الأسرة ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج. أكيد أنه يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
6: يعني مثلا إذا كان ركز في
5: في
6: خلوة محددة.
5: خلوة محددة.
6: يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي.
5: التجاري، اللغوي.
6: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى أفكاره أو يعني معلوماته العلمية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها.
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
6: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه.
5: نعم.
6: على الأسرة.
5: نعم.
6: ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة إنما يعود في في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
6: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة يعني، وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا في معتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
6: أكيد طبعا، هو المسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
6: وبالتالي يلاحظ الأستاذ المعلم الإدارة أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور.
7: نعم.
6: لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب،
5: نعم،
6: فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى

0: أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة.
1: نعم.
0: في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا
1: الأسرة.
0: لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية،
1: يا سلام،
0: لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء،
1: يا سلام،
0: فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي،
1: يا سلام،
0: وكلكم مسؤول عن رعيتنا.
2: نعم.
0: وبالتالي التركيز في شيء محدد في
1: نعم.
0: الإجازة
1: نعم.
0: يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها
1: نعم.
0: اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد إلى إيه؟ إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء،
1: إذن لا بد
0: وتغيير بس. عقليته.
1: يا سلام.
0: إذن الأسرة مهمة هنا. أما الطالب
1: نعم.
0: من حيث فئة الأطفال بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما توجيها سليما حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة. إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي
1: نعم.
0: أولياء أمور التلاميذ الآباء بصورة عامة يجب أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. إذن هذه يعني جزئية مهمة جدا على الأسرة أن تركز فيها.
1: جزيت خير.
0: وإنما نعم. نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار،
1: يعني كل واحد
0: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية.
1: يا سلام.
0: فلذلك الدور الأسرة مهم.
1: جميل جدا.
0: نتمنى التوفيق طبعا في هذا المجال للأسر، وأن نغير نمطنا أو العقلية التالية بصورة كاملة خاصة الأسر
1: نعم.
0: والاستفادة من هذه الإجازات.
1: بارك الله فيك.
2: تمام دكتور إبراهيم، شكرا على هذه الرسالة القوية والوصية الجميلة بالنسبة للطالب خاصة في فترة الإجازة. شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
1: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم بورما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
2: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
1: وفي تسجيلها المهندسة أنبتة أنجل، وفي الإخراج عبد الله طش.
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
3: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمينة الجميلة، كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القادم بتعمونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات الساعة 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الأربعاء 15 شهر 7 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة والبلاغات إنجينير بليم محمود قصر حماد في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:49 دقيقة في سيديو تروان الأونما في كارتي جبنغاتو كومينا ندوز ما نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول لفاصل غنائي.
2: والدلوان الأباس يا رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة.

جهلا على اجملي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان لهم يا ترجالة عليهم يا ترجالة علي والمم في دول الرجالة البلا ما بنقري يا دول الرجالة يا دول الرجالة.

0: صفات كزغرضي بدلنا كزغرضي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزغراضة دلنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذ جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالة سلطان التجان يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالة أباكر والألي دول الرجالة كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول الرجالة كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنا سي البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيد ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا

ما تراب لي ترى بتلف دراتهم بس انا هذا لا خليني نجا سيدنا بتراب اللي نزل را ضربت تراب اللي نزل را ابا فن والاد ضربت تراب اللي نزل را الرجال بياكل ما جوت ولا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربت تراب اللي نزل را الرجال يا ظلماء سلطان ضرمة والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلماء جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمة كاكي دريس دوك بهران يا

0: الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دولا خليل منجا
1: يا الخضر من بمي
0: درب درب اللي نزل على الرجال اللي ما دول ما علي والمين عجب بلا ما دقنو دولا خليل منجا يا ضرب تراب اللي شين والشيخ دنا درب تراب اللي نزل على الرجال اللي ظلم دولا خليل منجا لا لا رمضان صلي كاك الدوان ضربت راب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد عمران يا ضربت راب اللي نزل را الرجال ناد المال ضربت راب اللي آمد الأيام ضربت راب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريس كاكي التوم

0: كل ما جوت ما لبنسى ألف الماء ألف البر ما ألف الماء ينوسى ألف نجر دائما ما تخرد ألف تخرى هذه وراء بلقى جمعت كابل من عصر كردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلق مشات ودلقنا لزا الإمير مدائم الدائم السماء أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا مبايرة أنا القطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق ببجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي أنا ببكي ليال أهل النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك أدي ما لقوا إز الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى قبل ما نبلغ
1: مستمعين السامعين تهران رشاد نوكي فشاير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتين اليوم معشية الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكروا لكم أسمائهم ديل خليها عجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها المشاكل هم مدام ربها عبد الرحمن يوسف قادم في إلو أنا وسيد يوسف عبد الرحمن يوسف قاعد في لو 1 و 8 ده في كاتيار رنجاجي سكسيون 2 يلو 139 لو 7 و 8 محمد موسى محمد عنده مكان في كاتيار فوندوري سكسيون 2 يلو 66 لو 7 9 و 11 خديجة جبرين عنده مكان في كاتيار مسينيني سكسيون 2 يلو 49 لو 17 السيد عبد الرحمن محمد إبراهيم عنده مكان في كارتيه مشاغة سكسيون 1 يلو 80 لو 9 محمد شريف عنده ترين في كارتيه ديجيل الكدو سكسيون 3 يلو 33 لو 12 ولو 13 مدام مريم يعقوب عنده مكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 يلو 95 لو 23 مدام كتومة سمعين توكو كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 يلو 99 يلو 95 لو 24, 25, 26 و 27 السيد إبراهيم ماماكي كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 يلو 95 لو 28 وفي كارتيه مشاغا سكسيون 2 يلو 149 لو 13 15, 16, 17, 18, 19, 20 و 21 و 22 القارين هم أن خميس خليل قايد في لو 17 حكيم محمد جاي في لو 19 و 21 وحكيم محمد مولي في لو 20 و 22 كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغ انا وفا محمد يوسف عبد القادر يوسف جوجا يوسف دليجيت النمي نمي القول محمد عبد الرحيم خاله خرسه ادم مدركو جبرين محمد ابكر ادريسا الشيخ حسن عبد الرحمن حسن محمد يارو الحاج عجيد بشارة معلم جبرين أبونا الحاج عجيد محمد الحاج جبرين موسى محمد عبد الله محمد مسكو دلقاء صب الله عبد الكريم أحمد محمد أربط آدم سوصل أبا خالد محمد مطر عائلة يعقوب إبيت عائلة مؤمن أزرق عائلة آدم أنغاركوتي الشيخ حسين عبد الرحمن الدوقي عائلة محمد نور حسب الله حسين محمد عائلة الحاج آدم خديجة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا كتشو يوسف كتشو يوسف محمد بقري مات اليوم الأربعاء وسرقت تبقى مباكر الخميس في كارتيه الأماجي اللي تدلقي دنا ملمي نكرر محمد يوسف عبد القادر يوسف جوجا يوسف دليجيت النمي نمي القول محمد عبد الرحيم خاله خرسه ادم مدركو جبريل محمد ابكر ادريسا الشيخ حسن عبد الرحمن حسن محمد يارو الحاج جبريل بشاره الحاج اجيت بشاره معلم جبريل ابونا الحاج اجيت محمد الحاج جبريل موسى محمد عبد الله محمد موسكو دليجا صب الله عبد الكريم احمد محمد اربط آدم صوص الأبا خالد محمد مطر عائلة يعقوب إبيت، عائلة مؤمن أزرق، عائلة آدم القركوتي، الشيخ حسين عبد الرحمن الدوقي، عائلة محمد نور حسب الله، حسين محمد، عائلة الحاج آدم خديجة لهم الحزن. ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أولتهم كتشون يوسف محمد أبقري مات اليوم الأربعاء وصرح تبقى مباكر الخميس في كارتيه الأماجي اللي تدلقي دنا ميلمي الأهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة. أبكر ولا إمر باجي محمد، محمد جدة، محمد مكايلة توم، الإمام محمد حارون بلاما مكايلة توم، الإمام هارون مكايلة، اللوان آدم حسيني، هارون عبد العزيز، عبد الله آمد، هارون سمي جدة، مكايلة بيلو، حسن خالة، مكايلة إدريس، محمد إما، أبكاكا محمد، معلم إما حسيني، بلاما هارون مكايلة، آدم حسنة، قج إبراهيم، السم يوسف، عبد الله محمد، كود لابد، حسيني عمر، لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل اللوانات كل البلامات إن كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل نجات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرف والهلال المجاورات بوفاتنا أمهم وجدتهم سلمة بنت هارونة ماتت أمس الثلاثاء والسرعة تبقى مباكر الخميس في ميني هل التبلامة مكايلتهم كانتون مدياغو. نكرر أبكر والإمر باجي محمد، محمد تجدة بلاما مكايلة توم، الإمام هارون مكايلة، اللوان آدم حسيني، هارون عبد العزيز، الله أحمد، هارون سمي جدة مكايلة بيلو، حسن خالة مكايلة إدريس، محمد إما، أبكاكا محمد، معلم إما حسيني، بلاما هارون مكايلة، آدم حسنة، قج إبراهيم، السم يوسف، الله محمد، كود لابد، حسيني عمر، لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ، كل اللوانات، كل البلامات. إن كانتون كدادا كانتون الفاس كانتون مدياغو والأهل نتشاد والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أمهم وجدتهم سلمة بنت هارونة ماتت أمس الثلاثاء وسرعة تبقى مباكر الخميس في ميني اللي تبلاما مكايلتهم كانتون مدياغو على حال الله صبرهم والمرحوم المرحوم الله يغفر الله يرحمه ودخلها الجنة. الحركة اللاوطنية من أجل التغيير في تشاد امن سيتي لا الحزن تبلغ بوفاتنا الكاميرات الحاج بشير الجوني ده عضو هنا المكتب التنفيذي مات امس يوم 14 شهر 7 2026 في نجمينا بعد مرض طويل. المرحوم الحاج بشير الجوني واحد من الميليتان اللي بحبوا عملهم ورجل صبور الحزب فقد راجل وميليتان كبير وخلى النقره ما تنسده عشان ده بيصمم وأصمنا كل الأعضاء من البارتي الفراسم الرئيس الدبيتي محمد أحمد لزينة بقدموا قدرتهم الحارة لأسرة المرحوم وبقولوا الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر الله ورحمه ويدخل الجنة. مضى في البيان السكرتير الجنرال أبو بكر حسن عبد الرحمن بلاغ ذاك اللي جينا وكنا نقولون كرروا بعد الأخبار بلاغنا وفى حسن بشارة، عمر بشارة، خالة حسنة، الحاج بشارة، هارون حسيني، مؤمن حسيني، جدة هارون، آدم بركة، آدم أتيم، اللوان جبرين دنقس، دينا بشارة، هارون بنية، بري دنا، يوسف أتيم، خالة علي، أكا حسن، عمر عبد الرحمن، هارون حسن، بلام هارون عبد الرحمن، بلام إدريس آدم، بلام عبد الله بنية، تلقي أحمد خالة، بلام موسى عمر، حسن بكري، محمد يحيى، كفتر جبرين آدم أطمان هارون عبد الله جيمي خالة ميسو النور عمر مسو محمد شبشب بلام يوسف الحاج محمد اندراغو صالح عبد الرحمن عبد الرحمن خاطر الحاج حسن مهمت بلام جبرين آدم بلام اسماعيل دنقس بلام عمر عبد الرحمن شني الشيخ جبرين إما بلام يسيني المدار الجد محمد عبد الرحمن حسن خالة الجد لوم الحزن ببلغه للحاج عبد الرحمن تنية بلاما خيف السرجي بلاما الجوني عائلة الحاج قنبو الجميل بلاما آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ الفاس جدة بلاما دن إبراهيم بلاما كز جدة بلاما الجوني إبراهيم بلاما إدريس هارون بلاما عبد الرحمن توم الشيخ علي سعيد بلامة الشريف رمضان بلامة إبراهيم بكري بلامة حسن أمباري بلامة محمد موسى الشيخ أبو بكر أتشيمة بلامة جد إبراهيم بلامة محمد أتيم الرئيس عمر عائلة معلم أبو بكر في كلكلة بلامة عبد الله محمد الشيخ هارون الحاج عبد الرحمن قسو سيد خير الله ألقوني أحمد التجاني بلامة هارون ساكن عائلة عبد الرحيم في مآج بلامة قجة في البلبوط بلامة بنية في فلقة عائلة اللسوري الشيخ الشواني عائلة محمد ولد النايمي بلامة عبد الرحمن جدة عائلة عثمان الكيبر بلامة جدة محمد وأخيانا في ملاوايا بلامة محمد رمضان الحاج محمد ككانية وأخيانا في مردية عمر فلاتي وأخيانا في أنجابية في أنجابية عرب رماد محمد مغلام الحاج كريم وكل أخيانا في المقدمة الحاج حسيني الحاج عبد الرحمن قدو الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ بيري هارونا الشيخ اللامين بلامة كفترة سيد بلامة توم صالح بلامة فكي إما بلامة رمات جدة بلامة محمد كيسة بلامة زيادة محمد عمر النايم بلامة يعقوب عبد الرحمن بلامة حامد حسيني بلامة محمد جدة عائلة تولى برنو بلامة حسنة وأخيانا في أبندروة الشيخ ميم التابفيل ديليجي آدم إدريس ديليجي آدم إدريس عائلة أحمد سيد عائلة القوني بن نصيب إما جدة في اللبانة توم جدة الحاجة حسن الجيمي عائلة الحاجة جبرين عائلة الرئيس بركة بشير إيسا ود اللوانة الشيخ أبو بكر أحمد خليفة عائلة جبرين عائلة جبرين ورامة دلقي حسن محمد في وارا الشيخ جدة إيسا عائلة محمد جقيمي الشيخ جدة الحاج كوباشي بشارة بلامة إدريس الدوغال عائلة آدم ولا صقنة أستاذ آدم إدريس إما عبد الرحمن دليجي أخي في التونة ديبيتي بشارة شونكو ألقوني يعقوب وكل أخيانا بلامة محمد جبرين في الجرماية ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا بتهم خديجة عمر ماتت أمس والسرقة تبقى مباكر الخميس في انبسطنا اللي تلوانا جبرين دنقس الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمه ويدخلها الجنة بلغتك لقينا سرتي بعد الأخبار نقول لكم إن شاء الله بلغنا 40 قوي قوي محمد عبد الرحمن دنقس جبرين الحاجة بلاما آدم رمات موسى محمد محمد تشارينجو جيمي بركة عمر آدم ببلغوا لي كل الأهل إني كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرقة هي للأربعين يوم أنا المرحوم أخوهم معلم دنقس محمد تبقى أم بكرة يوم الجمعة في جيقيني المركو اللي تبلاما آدم رماد كانتون الفاس قوي قوي محمد عبد الرحمن دنقس جبرين أخي بلاما آدم رماد موسى محمد محمد شارينجو جيمي بركة عمر آدم بلغوا لي كل الأهل القانين في كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل البعيدين والقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم معلم دنقس محمد السرقة تبقى عن بكرة الجمعة في جيقيني المركو اللي تبلاما آدم رماد كانتون الفاس فلاخنا فرحة الحاج أبا دنا جبرين رماد هارون محمد جبرين لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس اللي يرفي بعروسنا ولتهم حسن محمد العروس تكون عن باكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في أنخر هلية بلامة بركة الشيخ الحاج أبا دنا جبرين رمات هارون محمد جبرين لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بأروس أنا ولدتم حسن محمد أروس تكون مباكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في أنخر هلية بلامة بركة الشيخ الساعة 7:10 دقيقة نمشي لمكنة الفن

0: مسلم سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في هوتيل راديسون بلو في العاصمة الجمينة نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بيقدم لنا زميلنا مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سر رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية هنتلم يوم الأربعاء يوم 15 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الأعمال هنا المنطقة الإفريقية هنا العلمية الأعمال دي فتحت لهم الصباح في وتير راديو سامبلو. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو وبعد من الرؤساء هنا الدول الإفريقية وكان رأس المناسبة. الوزيرة هنت العدالة وحقوق الإنسان دول النجي أليكس نيامباي كان قامت ببئسة هنت خدمة في مدينة أبشي وكان سوت مقابلة ملمات مع المسؤولين المحليين المسؤولين عن القضاء والمنظمات عن المجتمع المدني.
2: وتسمع أخبار آخر.
1: الملتقى الإفريقي هنا العلمية الأعمال بدأت رسميا لهم الصباح في العاصمة الجمينة في وتير راديو سامبلو. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان رأس المناسبة البقت بحضور هنا كثير من الرؤساء هنا الدول الإفريقية ومسؤولين آخرين. تفاصيل الخبر نسمعه مع التجاني حسين رمات.
0: الملمة هنا انجمينا التخص الألمي خطوة تيد إنوان من الرؤية للنفذين بدت في العاصمة انجمينا الفوروم الإفريقي هنا الألمي البدا من يوم 15 لحد يوم 16 من شهر 7 الحالي. الكلمة أنا جيت أنجيتو قدموها للضيوف المعرة مدينة انجمينا سنوسي حسنة عبد الله. بعد شال الكلام وزير الدولة وزير هنا المالية والميزانية طاير حامد انجلين قال رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو خطى المشكلة هنت الألمي الصافي عن الشراب في برنامج السياسي. وقال وزارة المالية قال التخدم عشان توفر الألمي 80% للمواطنين الشادية من هنا لحد سنة 2030. بعد شال الكلام الممثلة هنا البنك الدولي للدول هنا أفريق سنترال السيد سمان جياغانا قال هم والمؤسسات الدولية مستعدين بيساعدوا الجهود تشاد في نفذين البرنامج هنا التنمية وخاصة المواطنين التشاديين قاعدين بيزيدوا وهم أن محتاجين للألم بصورة مهمة. بعد أكدت المديرة العامة انت العمليات في البنك الدولي السيدة آنيا بيدري قالت المؤسسة عندها أهمية كبيرة عشان تساعد المشاريع هنا الألم والتنمية وكيف واجهوا الهامبول هنا الجو وبقوا الدور هنا المجال الخاص في نفذين المشاريع هنت الألمي. وكلها الرؤساء المشاركين في الملمة هنت انجمينا قالوا هم الملتزمين عشان بنفذوا الرؤية عن الرؤساء الأفارقة في مجالنا التنمية والراها هنت الشعوب من هنا لحد سنة 2030 وبنفذوا الرؤية عن الاتحاد الأوروبي لسنة 2063. وفي نفس الموضوع الرؤساء المشاركين في الملمة هنت انجمينا قالوا هم المستعدين عشان بخدموا وبوفروا الألم الصافي للشراب للمواطنين في قارة أفريق. الألم ما ببقى حلم لكن ببقى حقيقة. ونذكر بكونه الفروم هنا مدينة أنجمينا ببقى فوق مضيان بين الدول الإفريقية والبنك الدولي في مجال هنا الألم ومشاريع كثيرة آخرة. وفي وقت الفروم أكيد المشاركين بناقشوا كثير من المواضيع في مجال هنا الألم والاستثمار عشان الألم شيء مهم في حياة الإنسان وبقوة الجهود هنا المجتمعات الإفريقية في كيف واجهوا الهمبولات هنا تغيير الجو. بعد شال الكلام رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قال الدول الإفريقية قاعدة تواجه مشكلة هنت الألم الصافي هنا الشراب. وقال الفروم هنا انجمينا ما ملمة عادية لكن فوق اهتمام افريقي ودولي من اجل وفرين الألم الصافي عن الشراب في قارة افريق. وقال لازم كلنا سوا نخدمه من اجل الامل ان بين الدول الافريقية وبالشراكة مع المجتمع الدولي. رئيس الجمهورية قال الملمة ان العاصمة انجمينا تبقى البداية للدول الافريقية عشان بكون عندهم دور. الشباب للمواطنين في قارة أفريق وكيف بحاربوا التغيير هنا الجو، وقال لازم نبنوا مستقبل أفضل. وأخيرا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قال تشات بلد توماي بكان هنا الإنسانية تفتح حدودها وتوقف كل التأشيرات للمواطنين عن الدول الإفريقية، وده من يوم واحد شهر واحد سنة 2027 الجاي.
1: فتجنسن رماد راديو تشات كان مدت ميكروفونها للناس المشاركين في الملمة الكبيرة هنت العلمي وحجوا بأهمية هنا العلمي الله صافي هنا الشراب. خلينا نسمعه.
2: اليوم ده الرؤساء رجوا حجوا في المشاكل هنا علمي في أفريقيا، ده علمي أفريقيا كله عنده مشاكل، خصوصا تشاد ذاته عنده مشاكل هنا. والرئيس وقت قام قال هو قام من كلماتيزي على سالة كلماتيزي وحس هو عطشان، وده يفكر كيف التشادين اللي قاعدين البرة ده كيف هم عايشين. بيجي له قاسي في البسالة كلم وده نقلي التشادين اللي قاعدين برة ده ما بقول الرئيس كيف يفكر لهم كلام المويه يفكر لهم.
3: يعني هنا في تشاد كله وخاصة في ولاية وادي فيرة، يعني هنا تعبانين في ولاية وادي فيرة كلها وخاصة في مدينة بلتشن. أنا حاسة في شهري ده بس قعدت هنا كوسن علمي واحد عند فوق أشهر باخد ب 500 ريال.
4: المؤتمر أنا جمعنا ده اليوم بوصف كي المشكلة هنا ماذا مشكلة مهمة للأفريقيين كلهم وبأخص للتشاد. تشاد عرفوا بلد عنده صعوبات كثيرة، مشاكل أن الألمي ده الشعب قاب هسو في الهلال برا، عشان ده مشكلة أن الألمي ده مهم لنا بزيادة عشان ندوروا الشعب يلقوا ألمي يشربوا وندوروا نزروا ندوروا البهايم كله يشربوا.
5: مويا ده شكل شديد في الدنيا، بلا مويا نادم كما يعيش ولا بقر ولا نادم، مويا ده شكل شديد في الدنيا. دونك أصدى رئيسنا شالا إيسا ولامنا وتفقنا أن أفريكان دول ده نبقى أدواي.
1: فبمناسبة هنا الملتقى الكبير هنا العلمي اللي كان أعمال انفتحت اليوم الصباحين في العاصمة الجمينة في مؤتمر في بيان صحفي منظمات وجمعيات اللي هم جمعية من أجل دفاع عن حقوق المستهلكين والشبكة هنا الجمعيات هنا العلمي والنظافة في تشاد والتحالف الإفريقي هنا العلمي والنظافة هم في بلاغات صحفية كان جابوها في راديو تشاد أكدوا بكون العلمي الصالح هنا الشراب ده شيء مهم للحياة هنا المواطنين وسكان الأفريقيين بصفة عامة والتشاديين بصفة خاصة، وأكدوا بكون الملمة دي بتوصف الأهمية اللي قاعد بتنطيها الحكومة هنا تشاد للعلمي الصالح هنا الشرب، وده في إطار القضائي والسياسي هنا كل البلد وطالبوا بالالتزام هنا الحكومة عشان تنفذ المشاريع هنت العلمي في كل الأراضي الوطنية. الوزيرة هنت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان أندولي نوجي أليكس نيامباي قامت بإيسا هنت خدمة في مدينة دبشي عاصمة ولاية وداي، وهناك كمان سوت ملمة مع الفاعلين بالأخص العمال عن القضاء والمنظمات عن المجتمع المدني. تفاصيل الخبر من أبيشي نسمو مع محمد علي محمد أمين.
6: الهدف عن البيسة أنت الوزيرة عشان تسمع تقيم وترد بيكون حقوق الإنسان ده الأساسية عشان يكون وسط في عملها، مما وصلت الوزيرة أنت العدل أندولوجي أليكسي والوفد المرافقة سوى اللقاء مع المسؤولين المحليين. المندوب العام عن الحكومة لدى بروفنس نواداي جنرال إسماعيل يامودا جربو قدم للوزيرة الاهتمامات المتعلقة بالقضاء في مجالنا الإقليم. بعد الوزيرة عملت لقاء مع المسؤولين عن الوكالات عن المنظمة الأمم المتحدة واللبنانية شركاء في مسألة حقوق الإنسان وخططوا برنامج القضائي وخاصة للقضايا. بعد اللقاء الوزيرة التقت مع السلك القضائي والنقاش دار حول تأخير الملفات وقلة البنية التحتية. الوزيرة طلبت من الأمال أن القضاء خلي يمارسوا عملهم بكل حرية ويضعوا كمان الثقة في الإدارة. أما من جانبهم المساجين كلموا بكثرة هنت المساجين أماكن ضيقة وطلبوا كمان تحسين ظروفهم، وكذلك كلموا في قلة المياه الصالحة للشرب. غادي أبشي محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين أرجعني في العاصمة عندما انفتحت أمس في مباني هنا وزارة هند الصحة العامة ورشة هند مصادقة في المشروع البخص القانون هنا الصحة في تشاد. المدير العام هنا الصحة العامة دكتور ياماجي الياس كان رأس المناسبة اللي كان بجد بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسمعه مع حاجة حوا حبيب عمر.
7: الورشة دي خصصوها ليناقشوا فكة ويعدلوا فكة مشروع هنا قانون الصحة العامة والوقاية في بني هنا قدرات الخدامين في جانب جوان قدراتهم ويوقوهم في المفهوم هنا المشروع قانون الصحة العامة ويعرفوا التطلعات الخاصة للمواطنين عشان يلقوا بيا حقوقهم في خدماتهم الصحية. والورشة دي هي فريدة من نوعها وأديلة. وقت ما فتح الخدمات هنت الورشة المدير العام هنا وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس قال الورشة دي بلا شك بتساهم في إرفة هنا المفاهيم الأساسية والخطوات هنت الإجراءات المراجعة الوطنية والأحكام الجزئية والانتقالية اللازم يضمن بيا القانون الصحي وبلد كلها يعرفوا النقاط هنت القوة والضعف القيدة في المنظومة الصحية. يا ماجي الياس قال القضايا هنت المواطنين هي من أولويات هنت التنمية الاجتماعية ودا بأكس في التزام الحكومة التشادية والوزارة بالقانون الصحي والتشريعات المحلية والدولية. يا ماجي طلب من كل المشاركين في الورشة خليه يركزوا عديل ويناقشوا كل المواضيع المهمة اللي بيقدموها لهم في الورشة اللي كان قصصوها في مراجعة وعدلين مشروع قانون الصحة العامة والوقاية.
1: جهوة حبيب عمر. أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:27 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الملمة الكبيرة هنت الملتقى الإفريقي هنا العلمي الأعمال هنت الملمة دي فتحت روما الصباح في راديو سوم بلو والمناسبة رأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو بحضور هنا بعد من الرؤساء هنا الدول ووفود آخر. الوزيرة هنت العدالة المكلفة بحقوق الإنسان ندلو نجي أليكس نيامباي كان قامت بإيسا هنت خدمة في مدينة البشية عاصمة ولاية وداي وهناك كمان سوت ملمات مع الفاعلين بالأخص العمال هنا القضاء والمسؤولين هنا الجمعيات هنا المجتمع المدني. وسموت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبوا لكم عمر إدريس عمر مصطفى بشار محمد تجاني حسين رمات وحجة هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

سنة السماء الدائرة رجعتها بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل مطر حسن بن علي. نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغ أنا وفا ديليجي محمد إجلا، ديليجي رمات بابا، محمد رمات أبيض، ديليجي عبد الله بكر، ألقوني سنة صغير أخي أبو خريس، بشارة عمر، كوننا الباخون سنة صغير فكي خرسة، جبرين كوشي إمت ميليمي دونكسو سيد أبكر حسن ولا كوميسير علاش عبد القادر هارون جوبالا، الشيخ جبرين، الشيخ أمبدي، الشيخ جبرين آدم بلاما بركة، الشيخ حسن عبد الرحمن جيمي، أصيل جيمي، أبكر جيمي، المهدي بشارة، دنا محمد شوا، جيمي محمد شوا، حسن فرانكو، كل الأهل هنا جاردين والأهل هنا جنبور لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتهم. إدريس الحاج جيمي أبو خريس مات اليوم، والسرقة تبقى أمباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه بوتلوالي. الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. نكرر ديليجي محمد إجلا، ديليجي بابا محمد رمات أبيض، ديليجي عبد الله بكر، ألقوني حسنة، أخي أبو خريسة، بشارة عمر، كوننين أباخونا سنة صغير، خرسة فكي خرسة، ألقوني سنة صغير، إيمة مينيمي، دونغوسو سيدة، جبرين كوشي، أباكر والحسنة كوميسير، ألاج عبد القادر هارون جوبالا، أسرة رمات أبيض، أسرة حسنة فردقلة، أسرة حسنة صغير، شيخ جبرين آدم، شيخ أمبد الشيخ، بلامة بركة، شيخ حسن عبد الرحمن جيمي، أصيل جيمي، أبكر جيمي، المهدي بشارة، دنا محمد شوا، جيمي محمد شوا، حسنة فرانكو، الأهل هنا كارتين جاردين، الأهل هنا جينيبور لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولدتهم. إدريس الحاج جيمي أبو خريس مات اليوم بعد حادث، وسرى كمان تبقى أمباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه بوتلوالي. الأهل الله يصبرهم، ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. واصل بالبلاغات. بلاغ أنا فرحة، أنا شكرا، عفوا، عائلة الأسرة أنا يعني أشي آدم دايه، بشكره من داخل قلبهم كل الأخوان والجيران والرفقان وناس الإرفي الوقفوا معهم، ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت البقى في ياوندي. وبسأل الله سبحانه وتعالى للأهل الله يأجرهم. نواصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة، أجد محمد صالح موسى، مكايلة موسى، محمد حامد، خالة صالح، أحمد صالح، جبرين رمضان، حامد جدة، عبد الكريم جبرين، محمد جدة، رمضان جبرين، أحمد خالة، أخي صالح، أم خريس أبكر لوم الفرحة، ببلغه الدليجي آدم موسى، إدريس إما، إيسا إما، محمد إما، الحاج هارون، أحمد الجد، أخي خالة جدة بشارة، الشيخ كوشة، حسن أتيمة بشارة ولا جدة، عبد الله آدم، دليجي إدريس عبد الله، عبد الله شين، الشيخ الشيبو، كوميسير هارون، رمات مطر كلهم في طامو، الشيخ عمر محمد، فيصل محمد، عبد الله محمد، فلاتي محمد، آدم محمد، مكايلة محمد، توم عبد الرحمن، محمد حسن، حسن بلالة، جبرين حسن، توم حسن، حامد حسن، علي توم، هارون علي، عبد الله حامد، دنا هارون، محمد هارون، عبد الرحمن مشي، أحمد إيسا، الشيخ أحمد، هارون حسنو، بشارة حسنو، الحاج صالح آدم، أبوه صالح، الحاج أديمبو، ديليجي أمير، الإمام إدريس عبد الله محمد، اللوانة
ثم بدرو بجبرين الله وكيل رقي محمد كالتو محمد وكل شباب في نديقو فضل حسن في تشلقو الصايم حسن في اللوتا مريم حسن في أجري ميمون حسن في الليحان عمر جبنين في مصابري محمد عمر وحج خديجة في متكون الهاتف عبد الرحمن في فرشة فضل عبد الرحمن وميمون عبد الرحمن في أطرون أمين آدم في الطيور الإمام توما البخاري في كويكي مريم أديمبو في كركم لوي أسمان وحج محمد في أرديبي حج كالتوما محمد زين في نجمينة أمين صالح وكل إيالة في كالا في كالا كالا ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا ولتهم وأخوهم محمد تموسى المعروف باسمنا محمد رمضان أرسكونا مباكر الخميس والعزومة يوم الجمعة بكرة في طامو اللي التبلامة إما آدم نكرر أجيد محمد صالح موسى مكايلة موسى محمد حامد خالة صالح أحمد صالح جبرين رمضان حامد جدة عبد الكريم جبرين محمد جدة رمضان جبرين أحمد خالة أخي صالح أم خريس أبكر لهم الفرحة ببلغوا الدليجي آدم موسى إدريس إما إيسا إما محمد إما الحاج هارون أحمد الجد أخي خالة جدة بشارة الشيخ كوشة حسن أتيم بشارة أول جدة عبد الله آدم دليجي إدريس عبد الله الشين الشيخ شيبو كوميسير هارون رمات مطر كلهم في طامو الشيخ عمر محمد فيصل محمد عبد الله محمد فلاتي محمد آدم محمد مكايلة محمد توم عبد الرحمن محمد حسن حسن بلالة جبرين حسن توم حسن حامد حسن علي توم هارون علي عبد الله حامد دنا هارون محمد هارون عبد الرحمن مشي أحمد إيسا الشيخ أحمد هارون حسنو بشارة حسنو الحاجة صالح آدم أبوه صالح الحاجة أديمبو دليجي أمير الإمام إدريس عبد الله عبد الله محمد اللوانة توما بدرو بجبرين الوكيل رقي محمد كالتوما حامد والشباب في نديقو فضل حسن في تشلقو الصايم حسن في اللوتة مريم حسن في عجري ميمونة حسن في الليحان عمر جبرين في مصابري محمد عمر وحج خديجة في متكون علاش عبد الرحمن في فرشة فضل عبد الرحمن وميمون عبد الرحمن في أطرون أمينة آدم في الطيور الإمام توم البخاري في كويكي مريم أديمبو في كركم لوي أسمان وحج محمد في أرديبي كالتومة محمد زين في نجمينة أمينة صالح وكل إيالة في كلكلة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا ولتهم أخوهم محمد موسى المعروف بأسمنا محمد رمضان العروس تكون مباكر الخميس والعزومة بكرة يوم الجمعة في طامو هلي تبلامة إما آدم أصل بالبلاغات كونانيلا ألي فضل الله شقيفات صالح حامد آدم الرئيس أسمان آدم شيخ يوسف محمد آدم مجاكر جار النبي دخور لوم الفرحة ببلغوا لبلام عبد الله آدم كاي وكل جمايتا في كريا بلام حسن آدم وكل جمايتا في جنيني بلام إيسا بشير وكل جمايتا في أركايا بلام توم وكل جمايتا في مبروكة مدام يوسف وعبد الله أبكر وكل جمايتهم في درو وكيل أبا الحاج ويايا أبكر وكل جمايتهم في أمسنيني سيد آدم وبلام جبرين وبلام باسا وكل جمايتهم في كيسايا جيمي زكريا وألي كوميسير وكل أخيانهم في مارا الرئيس حسيني وكل جمايتا في فتتة بلام جدة الرئيس عبد الله عمر وكل جمايتا في أمضهير بشارة كومبا وبلام بركة وكل جمايتهم في بكومة هارون ساكن وكل أخيانا في أدا ساكن محمد جبرين وكل أخيانا في بربيطي تلقي أبا زين سيني وأسمان عمر وكل جمايتهم في مبتيوة الرئيس خالة بركة وحسيني جدة وكل جمايتهم في مديريا إبراهيم دينيني وكل أخيانا في الطيور
بلاما غومبو والرئيس عبد الله وكل جماعتهم في فولغا محمد تولى جيمي وكل اخيانهم في فولغا النجا حسين ولد جدي وكل اخيانا في فولغا دولي جبرين احمد وكل جماعته في كاتشونا تلقي ابكر كاتشو وكل اخيانا في ساجيري جبرين في ساجيري جبرين أخو كبا وموسى يونس إبراهيم فضة وكل أخيانهم ملواي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. افتتح رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي تنو صباح اليوم أعمال المنتدى الإفريقي للمياه في دورته الأولى، وذلك بحضور 4 من نظرائه رؤساء الدول الإفريقية. زكريا يحيى زكريا.
2: تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، احتضنت العاصمة أنجمينا المنتدى الإفريقي للمياه الذي يستمر في الفترة من 15 إلى 16 من يوليو الجاري. فبعد الترحيب الحار بالضيوف من قبل عمدة بلدية أنجمينا سنوسي حسن عبد الله، أشار وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد أنجلين إلى أن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وضع المياه الصالحة للشرب ضمن أولوياته. لذلك فإن الوزارة تطمح إلى إيجاد مياه نوعية ل80% من المواطنين في تشاد من الآن لغاية 2030. من جانبه شدد ممثل البنك الدولي لدول وسط إفريقيا عثمان جاغانا على استمرار دعم المؤسسة الدولية لجهود تشاد في تنفيذ برامجها التنموية، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد وحوجة المليارات منهم إلى المياه سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة. كما أكدت المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي إلى أن المؤسسة تولي أهمية قصوى لدعم مشاريع المياه والتنمية ومواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المياه. خلال المناسبة أكد رؤساء الدول المشاركة التزامهم لتنفيذ رؤية قيادة الدول الإفريقية حول التنمية ورفاهية شعوب القارة طبقا لخطة 2030 وتنفيذا لرؤية الاتحاد الأوروبي 2063. وفي هذا السياق أعربوا عن نيتهم في العمل على اعتماد الدول الإفريقية على مواردها الخاصة حتى يكون موضوع وفرة المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية بإفريقيا حقيقة وليس حلما، علما بأن المنتدى سيشهد التوقيع على اتفاقية معممة حول المياه وحول مشاريع أخرى بين البنك والدول المشاركة. وخلال الأعمال ستناقش العديد من المواضيع التي ستسهم في حوكمة المياه والاستثمار فيه باعتباره أولوية قصوى في تعزيز صمود المجتمعات الإفريقية أمام التحديات المعيشية والتغير المناخي.
1: في خطابه الافتتاحي رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو قال إن هذا المنتدى هو دعوة إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات المائية المشتركة، وأن تشاد اتخذت السير في هذا النهج من خلال برنامجه السياسي. أصحاب الفخامة السيدات والسادة، إن تحليل الأوضاع التي أفضت إلى تنظيم هذا المنتدى تكشف حقيقة مؤلمة، وهي أن إفريقيا تواجه أزمة مائية غير مسبوقة. إن هذا المنتدى ليس اجتماعا عاديا، إنما نقطة انطلاق لالتزام عالمي غير مسبوق. فشعاره من الرؤية إلى التنفيذ ليس مجرد عنوان، وإنما دعوة صريحة إلى التحرك. إننا مدعوون إلى العمل، عمل جماعي وحازم يبدأ أولا على المستوى الإفريقي، ثم بالشراكة مع شركائنا الدوليين حتى نتمكن من مواجهة التحديات المشتركة. فالمياه يجب أن لا تكون امتيازا أو ترفا، بل حقا أساسيا لكل إنسان ولكل كائن حي ولكل عناصر الطبيعة. وفي تشاد بدأنا بالفعل السير في هذا الاتجاه، وهو جوهر قمتنا اليوم، كما أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامجي السياسي الذي تجسد في الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، والتي جعلت من المياه أولوية وطنية مطلقة. وفي هذا السياق يحدد الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي سيوقع خلال أعمال المنتدى احتياجات تمويل قطاع المياه خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، تتحمل الدولة 20% منها من مواردها الوطنية، أي ما يعادل نحو 75 مليار فرنك سيفا. وأدعو الحكومة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية إلى الوفاء بهذا الالتزام حتى تصبح أهداف توفير المياه للسكان والمياه من أجل الأمن الغذائي والمياه من أجل حماية كوكب الأرض كما يدعمها البنك الدولي واقعا ملموسا. وفي هذا الإطار نفسه وبدعم من شركائنا نستثمر في إنشاء بنى تحتية مائية مستدامة وتطوير الأراضي المستصلحة والمناطق المروية وشبكات الري الزراعي ومنشآت تخزين المياه وحفر البرك وإنشاء الحواجز المائية والمحطات الرعوية بما يخدم المواطنين والثروة الحيوانية ويعزز الإنتاج الزراعي في المواسم الرئيسية وخارجها. فلنعمل معاً حتى تتحول الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مواردنا المائية إلى واقع ملموس، سواء في بحيرة تشاد أو خزان الحجر الرملي النوبي أو بحيرات إيرو وفتري وأونيانغا أو نهري شاري ولوغون، إلى جانب واحاتنا وأنهارنا وأوديتنا مثل البطحاء وبرك أوك وبحر سلامات وغيرها. هذا كما أعلن فخامته عن إلغاء تشاد لتأشيرات الدخول للمواطنين الأفارقة. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، نجتمع اليوم هنا في قلب منطقة الساحل، أي على خط المواجهة الأول مع تحديات التغير المناخي والأمن المائي. فلنجعل من منتدى أنجمينا محطة مفصلية تنطلق منها إفريقيا لاستعادة زمام مستقبلها المائي وتسخير إمكاناتها بتحويل التحديات إلى فرص وبناء مستقبل يقوم لبنة بعد لبنة على الصمود والازدهار المشترك. ونحن نجتمع في تشاد ملتقى إفريقيا وأرض التلاقي بين شعوبها وجسر الوصل بين غربها وشرقها وشمالها وجنوبها وبلد الانفتاح والاندماج والمدافع عن وحدة القارة الإفريقية. فانطلاقا من التزام تشاد الراسخ بمبادئ التكامل الإفريقي وحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وبهذه المناسبة التاريخية يشرفني أن أعلن من هذا المنبر أن جمهورية تشاد بلد تومعي ومهد الإنسانية ستفتح حدودها وتلغي تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الأفارقة اعتبارا من الأول من يناير 2027.
3: اليوم دعت الرؤساء رجوا حجوا في المشاكل هنا علمي في أفريقيا ده علمي أفريقيا كله عنده مشاكل خصوصا تشاد ذاته عنده مشاكل هنا. الرئيس وقت قمة قال هو قمة من بيته كليماتيزي وتيرة كليماتيزي على سالة كليماتيزي وحس هو عطشان وده يفكر كيف التشادين اللي قاعدين البرة ده كيف هم عايشين بيجي له قاسي في البسالة كلم وده قلت التشادين اللي قاعدين برة ده ما بقول الرئيس كيف يفكر لهم كلام المويه يفكر لهم.
4: أنا هنا في تشاد كله وخاصة في ولاية وادي فيرة، أنا هنا تعبانين في ولاية وادي فيرة كله وخاصة في مدينة بلتين. أنا حاسة في شهري ده بس قعدت هناك بوسن علمي واحد عند فوق أشهر بخدة بخمسمائة ريال.
5: المؤتمر أنا جمعنا ده اليوم بوصف كالمشكلة هنا المادة مشكلة مهمة للأفريقين كله وبأخص لتشاد. تشاد عرفوا بلد عنده صعوبات كثيرة، المشاكل هنا العلمي ده الشعب قاب هسو في الهلال برا، عشان ده مشكلة هنا العلمي ده مهم لنا بزيادة عشان ندوروا الشعب يلقوا علمي يشربوا وندوروا نظروا ندورو البهايم كله يشربوا
6: مويا. ده شكل شديد في الدنيا بلا مويا نادم كما يعيش ولا بقر ولا نادم. مويا ده شكل شديد في الدنيا دونك أصدى رئيسنا شالا إيسا ولامنا وتفقنا أن أفريكان دول ده نبقى أدواي.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.